0: صباح الخير بلنجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقود معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشر أنا أواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهذه الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لهذه الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسرت زوريتر. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميت سوا سافرت سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة أنا غادي وجهت تقول لهم صباح الخير في نمر التليفون 60-53-53-20. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 19 شهر 7 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسرع الآلات والموجات تانوي كيوان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 8 وتقريبا دقيقتين في استديو تروهن الأونما في كارتيه جابانغاتو كمينة الدوزمار النزمان في العاصمة أنجمينة، نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك.
1: والدل وانا لباس يا رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على عجمني هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على والمم سيدول رجال البلا ما بنقري هدول رجال.

0: سيفات كيزغرضي بدلنا كيزغرضي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرعان يذلنا كزرضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا الملا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام مبلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القريمة يا سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنا سي البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني دم يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني دم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكب سكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيد ولا كمان دا ولد الجد

0: akisai daraba tirabalin zarara ala jaba kar bishwal danna daraba tirabalin zarara الرجال البياض بالمال على جمليمي والمعلم خاليك كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ لي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجندة دلخلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض الموجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمى ضل صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض الموجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل جا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى علاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجمل المعلم خاليه ضربات

0: مستمعينا سمعت رجات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سيناء رمد. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار اليوم فجر ونبدأ كالعادة العمل. الوزيران البيئة والحوطان والتنمية القوية حسن بخيت جاموتا قايت في مدينة بلكن عاصمة نقيمنا وظيفرة، وهناك انتهز الفرصة وقدم مساعدات للمجلس الوطني للشباب فرع إقليمها وظيفرة. البرلمانية رضوان حسين المختار كمان قاعد في مدينة بشا عشان يتفقد ويشيف الخدمة انت الحساب العام انت سكان والسكن كيف يا ماشي في مدينة بشا. وفي فندق راديشن بلو كمان بلد الخدمات الملمة الدولية انت الأمين الأنجباء كان فتوة تشعر الأسرة ركيزة أو أساس على التنمية في لب الأمة. فدي العناوين وإليكم تفاصيلها من راديو تشاد. الوزير عن البيئة والحوطان والتنمية القوية حسن بخيت جاموسا كان قاعد في مدينة بلتن عاصمة هنا إقليم أنا وادي فرة. الوزير انتعز وجوده هناك كمان وقدم مساعدات هي عبارة عن مؤدات عن مكاتب انتهى لفايدة عن المجلس الوطني عن الشباب التشاري فريق عن إقليم عن وادي فرة. المناسبة انت الأنتين كان بقت بحضور على كثير من المعزومين من بينهم كمان المندوب العام عن الحكومة في جمع إقليم عن وادي فرة الجنرال إبراهيم عيسى قلمي، وفي جنب كثير من المسائل عن المنطقة ولا أضاح عن المجلس الوطني عن الشباب التشريف وريح عن إقليمنا وادي فرة. الخبر كمان جاب لنا زميلنا هناك مراسلنا في مدينة بلتن النور أحمد خميس. الديبيتير رضوان حسين مختار كمان قايم بجولة داخل مدينة بشا عند أيامات عشان يشيف الخدمة انت الحساب العام انت السكان والسكن كيف يا ماشي داخل المدينة، ومعي كمان كثير من المسائل الإداريين انت المنطقة يا سول الجولة دي. من بشا محمد علي محمد أمين يورينا بالتفاصيل.
2: الملمة اللي بيقت دي عشان يعرفوا العملية انت الإحصاء العام للسكان والسكن، ونشير بكونه العملية دي في ولاية وداي عشان كمان كيف ماشي سمحة. لذا الكلام بالمناسبة محافظ محافظة ورا عبد الواحد محمد داود تشكرت لك انت الأمل القاموا بالعملية انت الحساب انت السكان.
3: في ديبارتمان ورا جانا الديبيتي رضوان وبتفقد أحوال الأسانسيما ماشي كيف ومشينا كم وديبيكلتي أجينا شنو. اليوم عنده تقريبا أسبوع واقف معانا مشينا معايا بقان كتير بسأل من حالة أنا داخل مدينة بشا الإحصاء السكاني ده ماشي كيف في ديبارتمان ورا بصفة عامة ماشي الأسانسيما ده الحمد الحمد لله. يعني رغم أن كل الصعوبات القادة ده مال إيكيبة لسا قاعدين ده وناس لسا قاعدين في التنين كل الديبارتما أنا واردة مشينا كتير.
2: للمنسق عن العملية انت الحساب انت السكان والسكن في ولاية وداي أو التداود شاري قدم تفاصيل حول عملية الحسابة وأيضا المشاكل القاعدين بواجهوها حول العمل خصوصا في العالم الريف، وطلب كذلك من المراقبين خليه يكثفوا كل الجهود في الأيام القليلة الفضلة دي عشان لنجاح العملية. من جانبها النائب البرلماني على ولاية وداي رضوان حسين مختار رحب بالجهود السمحة قاموا بها العمال دائما قاعدين بخدموا من أجل المصلحة انت السكان. بدا كمان يعني النائب البرلماني قال العملية انت الحسابة دي كمان ماشي بصورة صمحة في بروفنس هنا وداي، وخصوصا شكر كل الإداريين والمسؤولين التقليديين وكذلك المجتمع المدني بالجهود القايمين بيها. رضوان حسين مختار أكد بكونه هم برفقوا التقارير للجهات المختصة وده عشان عملية انت الحساب انت السكان في ولاية وداي تنجح. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: في مدينة مندو الكوادر هذا المنسقية انت الشباب أبناء إقليمنا لوغون أوكسيدنتال كان قاموا بزيارة الزيارة دي كان ودتهم في مقر هنا المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في فرع الإقليم هنا لوجون أوكسيدنتال، وده عشان يعجوا مع رجال الدين في ما يخص مشاركتهم ودورهم في وئين السكان بخصوص الحساب العام انت السكان والسكن الدورة رقم 3 هنا السنة الجارة حاليا في الميدان. أحمد إبراهيم محمد هو يا كان جاب لنا الخبر من مدينة موندو. كملت خدماتنا التدريب ذا بخصوص الأساليب هنت الأنكيت للحققان والتعاون بين الجهاز المكلف بنفذان القانون في تشاد. رأس المناسبة كمان المدير هنا المركز هنا البيانات في لب الشرطة الوطنية بشارع علي فضل بحضورنا كثير من المشاركين. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
4: بعد عدة أيامات من التدريبات الكثيرة المشاركين العدد 15 دول دا كملوا تدريباتهم الأمنية حول الأساليب حن التحقيقات والتعاون بينات الأجهزة الكلفوة بنفذان القانون. المناسبة هن ختامي حن أعمال الدورة التدريبية الأمنية دي قام بختامتها المفوض شرطة المدير العام النائب حن مركز بيانات الشرطة بشارة علي فضل من جانبه بعد ما شال الكلام قال بكونه النظام حن المعلومات حن البوليس في تشاد باختصار سيت هو بيمثل بطريقة واسعة من المعلومات، وعن طريق النظام سيت البوليس يقدروا من الآن يجمعوا البيانات الجنائية ويحددوا مكانها ويأمنوها إضافة لتبادلها في الوقت المناسب عن بيانات الشرطة الوطنية والجندرميري ناسيونال والتنسيقية العامة أي الكورديناسيون حن الشرطة القضائية ودا بإشراف من السلطة القضائية. المدير العام النائب المفوض شرطة بشارة علي فضل كلم أيضا بالالتزام من الوزارة المكلفة بالأمن العام والعدل إضافة للدعم اللي بيقدموه الشركاء الفنيين والخبراء هنا مركز جمع وتسجيل البيانات الشرطية كريدوك ودا في نفذان المشروع القايد بجدده. وفي الوقت الحالي قايدين بيكلفون بمهمة جوان الثقافة هنت الاستخبارات الرقمية في داخل الوحدات الأمنية المختلفة. الخريجين الجداد الذهبيم اتخرجوا دول دا مطالبين عشان يبقوا سفراء أوائل هنا نظام سيت ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. المسؤولة هنا قسم التوجيه والوساطة وإدارة هنت الشغل في لب الأونابي الهيئة الوطنية لترقية هنت الأمل المدام كونجيلا ماكاي كان أنت البداية الرسمية اللي بتخص التدريب الأوين عشان يعلمون كيف يصنعوا الحاجات المحلية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان حاضر في المناسبة وسؤال الريبورتاج الجاي.
5: عشان يقوي مشاركة المرأة في سوق الخدمة في ده طلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل ونابي برنامج هنت التدريب خصصه لتقنيات المعالجة للمواد القادمة بنتجوه هنا في البلد بزيادة لتورين خبرة هنت الأوين في جانب لاجئين الخدمة الخاصة. في وقت بداية المناسبة المدير العام للشركة دي ان بيزنس دافيد نهار قال الفكرة دي هدفها يطوروا معلومات الأوين ويقوم في لجين العلم والدعم للمينهم في السوق هنا الخدمة. كان من جانبها مسؤولهن قسم التوجيه وإدارة التشغيل في ونابي كان جلاي مكاي في خطابة لفتهن الدورة أكدت في كلامها وقالت الدورة القاعدين نفتوها اليوم دي بتلم تطور المعرفة هن فتشين عمل دقاء وفتهين مستقبل شامل الببن فوق الطريقة المستقلة ودائمة للأوين أم بين المجتمع. وبلد كل يدخل الدورة ضمن التوجهات العامة للسياسة هنت الحكومة في موضوع دعم الخدمات الخاصة اللي بتساعد الاقتصاد هنت الوطن. وفي نهاية خطابة كينجلاي مكاي طلبت من الأوين المشاركات خلي يكسب الفرصة الأديلة دي اللي هي بتعتبر مهمة لتطورين الاقتصاد الاستقلالي والمهني اللي بيمثل العمود الدهر لتحقيق التنمية الشاملة في بلدنا تشاد.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة نجمينا كمان بدأت الخدمات الملمة الدولية هنت الأوين التابعين لديننا الأنجبا والملمة دي كمان خطوة TTR الأسرة هي بس أساسا التنمية في لب الأمة وبيشاركوا في المؤتمر ده خبراتنا الأوين الكنجو من إفريقيا كندا والولايات المتحدة الأمريكية المناسبة كمان بحضورنا كثير من الكباراتنا الأنجبان تشاد وكذلك الناس التابعين للدين هن الأنجبان أزوار النور الفايق والتفاصيل.
6: الملمة هنت العوين الدولية للديانة المسيحية الكنجات تهت عنوان الأسرة ركيزة أساسية لتنمية هنت الأمة تخدم بخمس نقاط أساسية وهي التقديس والعائلة والخدمة والعلاقات والصحة زيادة ليدا كمان طوران هنا المجتمعات وده من خلال دربين العوين القائدات البمثلا إفريقيا أوروبا كندا والولايات المتحدة الأمريكية والهدف من الملمة دي يوع المجتمع ليعرف مكان توقيمته انت الأسرة الهبس اللبن الأساس والعمود المبني المجتمعات المستقرة وفوق أمان ويقوي المقعد سواء بين إيال هنا الوطن وبقرز فيهم القيم والعادات السمحة العيال لأن القيادة هنت العوين بتلعب دور كبير في مواجهة الهمبولات هن تربية العيال وده من خلال تورين السياسة للصغير وإديهم الدور في توعية المجتمع ويشاركوا في بنى هنا المجتمع الواعي نذكركم بكون العيال هنا اليوم هم من بس المستقبل هنا أم باكر والملمة الدولية هنت العوين دي ببقى فوق أراضان هنا المشاريع الدقاقة هنت المنتجات المحلية وتواصل في خدمتها لحد يوم 19 من شهرنا الفوق ندى.
1: صنوي كيان كريوة الساعة 8:27 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار اليوم أفضل والناس الفتتهم كمان نذكرهم بالعناوين. الوزير عن البيئة والهوتان والتنمية الأدوية حسن بخيت جاموسة قاعد في مدينة بلدن أسما إقليمنا وليفرة وإنتاز وجوده هناك وأنت مساعدات تتمثل في حاجاتنا مكاتب لفايدها المجلس الوطني للشباب ونشاط فرق حنا إقليمنا وليفرة. جولة داخل مدينة تنبشي قاعد مع الديبيتي رضوان سينا مختار عشان يشيف الخدمة انت الحساب العام انت سكان والسكن كيف يا ماشي والخدماتنا المؤتمر الدولي الملمة الدولية انت الأوين انا الأنجبا كان خطوة TTR الأسرة هي بس أساس هنا التنمية انت الأمة كان بدت هنا في العاصمة جميلة. شكرا لكم انتم القاعدين تتابعونا حاليا من أبشة من بلتن من موندو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد لنشرة الأخبار كان جهزوا أسرة التحرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم زوار النور الفايق جوا بيب عمر وذاتي إخراج هنا محمد أحمد عبد الكريم حاجر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيروباكي قيلوا وارجو بعافية وفكروا نفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة هي بدأت.

أرمنان أنا بيا بلنا وامطب طب كندا بدري دي تربوري بيا بربدا كم كما كنا كوبا نمشي وزا برناري أنا قال كابو داجي بزاربا نار مدن كان يا تبو مليا على جل كتم تطر شوكا تودي الدنيا الآخرة تجمع كله كلا إلا الله سيري محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مطار لقلب جوا مصر بلا نيري قم اللواء يبير بلنبو على شقا جلسة وارة جلسة صباح جلسة وارة جلسة دناتا هذه سربنا بريد سغراجي زبلا غير طلاق هلا يقيد رمى

لا أركال الإران يروي شيخهما ما أجمع من النباع البتر من بقني فيها من تمرية بتنجكر خادم خضية القانية من ولاية تركي لنصاري بلا شريه هيرونا كابن مجابية تاري كريم تنجد من ولية شرك بالجامعة كرب ضية بورية نعلم قصورية قمسون بدية بخير.

تمان اروان تمان مامتار وان تمان جامت غير وان تمان بخرت المار وال

ورما كراديه كذا كمان هم دين فلاته من رب دين بالبقر سارين امشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 توهت 120 ودى تارغ الدردير وودى البشير تغير قلبك بالوالكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

0: Mama Bashir mana fani. Lagi leku bakalam berno mana fani. Mama tuma indi kad mana fani.
1: Gulle.
0: Jibrin ambar walash mana fani. Gulle ku kabra umma limani me. Gulle ku mana fani. Ala jeder man walash mana fani. Gulle kamra umma limani me. Ara umma mana jiro gulle. Hello, Vidinia Talata got some city. Angam Redgab Gulele Ginte. Then a Hadar Kangida Balale. Then a Bagarakoma and Yabere. A Lamalera Tabal Kibde. A Leven Samata Vadibde. A then a Butala Rab Samata Rebel Frigate. Shunkuval and the Rachel Mandinia Besura Mukobenga for Muke. Yet a Hodana Boda Lena.
2: مستمع سمعت رجعت في كل مكان بعد ما سمينا الشاعر الكبير وعدد من الأغاني الجميلة نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات هنا اليوم فجر. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقري لكم أسمائهم دير خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل هم والبكانات دي قاعدة في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 1 يلو 43 بشارة فتح الباب قاعد في لو 6 يايا محمد طاهر قاعد في لو 8 وحسين حسن حسين قاعد في لو 9 بيس كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغ أنا وفا عائلة معلم الجدة جدة أبوه جدة محمد إيسى جدة آدم إيسى جدة جدة إدريس علي هارون علي الحاج حسن موسى بلام جبرين عبد الله دقرور راب قجة الضي محمد كفترة الحاج ملم آدم رحمة الحاج عبد الرحمن أبكر الشيخ صالح فلجة بلام قرب جيمي بلام عبد الرحمن داود بلام عبد الرحمن عبد الكريم بلام محمد الدوغال بلام رمات محمد بلام محمد الحاج حسن أبي آدم بلام عبد الرحمن محمد بلام أخي الحولي كفترة حامد أنكال الجمي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاة أخوهم وولدتهم حسن إيسى مات يوم الجمعة أو الأمس والسرقة تبقى اليوم الأحد في المرة هلت بلام جبرين عبد الله الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليه ويرحمه ويدخل الجنة بلاغ نوفا محمد خالة أبكر خالة إما هارونة أبكر هارون محمد هارونة جدة حسنة جبرين حسيني بلام جبرين أبخريس زكريا حسنة جبرين حسيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل الناس الإرفي بوفاتنا ولتهم نايم محمد مات أمس السبت والفدوي تبقى اليوم الأحد في دلكينة هلي بلام جبرين أبخريس الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا ودار يوسف محمد قاعد في رومبوين اسنير تيران درابة بفتش بالتختة وسمى جميع سليمان محمد معروفة باسم ماما مرقت من بيتنا الأسرة من تيران درابة من قبل أسبوعين ويا حسب كان ما معروف البنية دي عندها 8 سنة ومرقت مع خالتها أو إمتها قاعدة في كارتيه سوقلا فبطلب من أي إنسان أن لقاها أو شافها أو كرواها في مكانها خليه يوديها للكوميسيري عند البوليس القريب ليا أو مكان الزميل عبد الهادي بابا يارو أو في راديو جا اف ام أو كمان بنادي في نمرو الثلاثة نقول لكم 66 47 24 66 57 55 21 تيغو 99 15 24 84 البناء الله يقبلها الأهل بالعافية والسلام. الساعة 8:46 دقيقة في استديو تروحنا لأونما نمشي لمكنة الفن.

هلا كمون هدية خاصة لأمر البيتي شوفير ماجي كان الأونما لينفاتيغابل. نقول لك صباح الخير أنت وكل الشوفيرات أنا الأونما خديجة بنت هذا مدام بشارة جبريل من ديجيل سيالاي زار آدم هسنة هناك من ديجيل الرياض بريسة مدام أمبدي قنبو من جبل ليرو. كل الناس اللي بيقول أغنية نقول لكم صباح الخير من غادي وتشاتي.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة نمشي نلقى زكي عبد الله أمونة. أمونة في البنات بريدة، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز في العاصمة نجمينة ومختلف المدن هنبل النجات، مدينة كوسيل الكاميرونية. سلطنة القلفي، السلطان القلفي وكل الأجاويد، أمبسادير محمد علي وعبد الله عمر، نقول لكم صباح خير منا غديو تشات كابين تكنيك.

ياسمين أمونة في البنات بريدة نمشي نلقو كوفيو لوميدي بابا بونير آوي هذه خاصة للناس اللي بيحبوا الإزالة الوطنية الشادية le merveille du passé pour les anciens l'amjam yalklemat directeur Hassan Guedel et toute la Jamaïque ana lami fortane goulako bonjour depuis radio tchad

تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوديتير. طلب المستمعين تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتمعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشاد. في نمرة التلفون تقدر تنادوا 60 51 53 23 61 53 20. ده النمرة الوحيد التنادوا فوقها أبل. عندنا النمرة التنين المالقة أبل بقدر بكتب رسالة بالفرنسية أو بالعربي. RTL 66 24 15 89 60 6 24 10 5 89. تيغو 93 33 24 14 30 33 24 10 4. تكتب لنا رسالة بالعرب الصحيح والفرنسية النورمال وأنينا نترجم لكم. بخدمنا في طاولة المراقبة هنا دو ديليغي اجوردي ديليغي كبير حسن علي فافي مكانته في طاولة المراقبة. ديليغي تاني كابا أصر الآلات والموجات ساوي كوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول صباح خير لكل المسلمين على غاديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. وما ننسى أخواننا القاعدين في مدينة كسري مختلف الكاتية والحلال المجاورة لكسري لحد قلفي. الساعة 9:04 نمشي نسمع أول فاصل غنائي بعد 3 دقيقة نشيل الأبيل هنالله مستمعين كم تنقل.

0: نقول فوكا صباح الخير لخديجة محمد رماد وكل إيالة وأسرتها هناك من جوزة باري. كل الناس اللي قاعدين بتابعونا من جوزة تورة ومن كارتيه كليمات نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. ألو راديو تشاد. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا يا تو معنا.
1: أنا مسيا أبكر صابر من بيتكين.
0: أبكر صابر من بيتكين.
1: ولا.
0: أها تقول صباح الخير بونجور لي يا تو أبكر.
1: أنا نقول صباح الخير بونجور حسين لأختفاتي من صابر غيري في بيتكين.
0: أيوة.
1: فتوما صابر غيري في بيتكين.
0: أها.
1: لا أختكل توما صابر غيري في كربو.
0: أيوة.
1: ولا أخوي خاطر قاسي كربو.
0: أها.
1: وما ننسى جاري ما هي جالتهر إيالة علم نقول أحد سيد لأولادة
0: مها ما شاء الله
1: اللي جاري صابر
0: أيوة
1: واللي جاري بروفيزر سالي
0: مها
1: وما ننسى الإستاف كل ناس أنا إسبكسيون ديبارتمنتال وإسبكسيون إربين أنا بيتين نشكركم كثير
0: أنا كمان نشكرك أنت وكل جيرانك وكل المسلمين القاعدين بتابعونا من بيتين نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. شكرا كثير يا بكر سوسانتا ألو راديو تشاد 61 53 53 20 يا جماعة نادونا في نمرو واحد بس 60 51 53 53 ده بس الأبل تيجو مير تيلا لانتناكم ده كما لقيتوا خط ما لقيتوا لين تسلموا البار فرنسي وعربي ده بكتب لنا الرسالة. ألو غاديو تشاد. ألو
1: ألو صباح الخير جرامتر سجاني سرمات
0: صباح النور والسرور سرسار شايب
1: نانضبو شايب أكيد
0: حياك الله طيب
1: والله الحمد لله
0: انا اقول لك يا شيخ يا وقت تقول صباح الخير يا تو
1: قبل كل شيء انا نقول صباح الخير
0: ايوه
1: وكل اعضاءنا جروب انما
0: ايوه
1: اما اها السنمانه وسواء الاقاليم نقول لهم صباح الخير
0: نعم
1: هناك نقول صباح الخير هناك لمحمد جبرين محمد احمد بكر الدباي
0: ايوه
1: بوني محمد
0: اها
1: هناك من مدادة من الأكلير
0: أيوة
1: وما ننسى ترمان أحمد الزبير وهناك محمد كتابي من فرشة
0: أها
1: عبدالله دناري
0: أيوة
1: هناك ما ننسى طائر برما جوائر الشمو
0: أيوة
1: معاوية داود
0: أها
1: بنتو أمدو
0: نعم
1: حسن طائر خزالي
0: أيوة
1: وما ننسى جميع المسلمين والمستمعات
0: يعني كمان ما نسيناك وما ننسوك سرسار شايب من المسلمين القدام هنا غاديو تشاد ومختلف الإذاعات في العاصمة نجمعنا شكرا كثير
1: شكرا
0: 61 53 53 20 أنينا في خدمة المسلمين هنا غاديو تشاد في 23 بروفنس 60 51 53 50 23 صباح الخير محمد داود محمد MDM وكل إيالة هناك من كارتيه قوي نقول لك صباح الخير من إذاعة الوطنية التشادية محمود قصر حماد وأسرته. ألو.
2: السلام عليكم.
0: شاكر. مالا مالا. كيف الحال؟ جاي دافي.
2: هذا جنك ترى والله ما في أي كرا.
0: أها تقول سبعة خليها توك لاندومان انترناسيونال.
2: أكيد قبل كل شيء نقول تهيا سبعية لك أنت ولكل أسرتك.
0: ميرسي.
2: ولكل الصحفيين انا الاذاعه بصفه عامه والتلفزيون بصفه خاصه.
0: ساوي وي.
2: هناك ما نقدر بكر قال بكر ابشان ابا نور ادم تكسيمانا بنجامين قرص جبرين مدينه كوتري محمد ادم هناك من ليل كلير الياس بيتي تاوا. ادي مرقصو انتوني شيشا وطاير درما هناك من مشاكل زبي جبرين خير الله شاف ديكاري جماعه حسن مؤمن عبد الله من مؤمن عبد الله من مشاكل زبي.
0: ايوه.
2: وشباب انا جميز المور علي عبد الله شهر المعروف بفيش دولار وابا مالا هناك من المسابري وشيخ مالا من المسابري وكذلك اما مكايدا وكذلك اما زين جاد واما تيغو كاش علمين مصطفى هناك من امبتا وكذلك انا سميت رسائر سالدين عربي وهناك رمضان قادر مدخن اول لكن هو هناك من كل النقا وبتبرر علي يونس بتبرر احمد حسن من ابتيور وبتبرر محمد صلاح هناك من اترون ومريم لارينيسانس هناك من اترون
0: واخيرا انترناسيونال كلاندومان
2: اخيرا ما ننسى جيمي بورما هناك من سوق كبير وكل المسلمين
0: يعني كمان ما نسيناك انت وكل الكلاندومان في العاصمه انجمينا نقول لكم بونجور من غاديو تشاد 61 53 53 20 ده بس نمرو التنادي فوقا وتسلموا ناس تعرفهم ما لقيتوا لين نادوا في نمرة الآخر وأكتبوا رسالة على غاديو تشاد
3: السلام عليكم رفضت جاني شرمات أبيض
0: كابتن جعفر
3: اكيد ابو تاك
0: كيف الحال اخوي من دوغيا
3: اكيد دوغيا سانت
0: افضل اخوي
3: اوكي نقول اسف اللي انت اسرتك
0: ايوه
3: اسره تكنيسر بطيما
0: ايوه سوي
3: عبد الله جو مسالي ببايرو
0: ايوه
3: مريم شهر محمد كشلا راديكا اير
0: ايوه
3: النور ارن تاشمان
0: اها
3: انا ذكرى من بكين
0: ايوه
3: عبد الرحمن شكرا نتا درو من مشاغا عبد الرحمن مسا مشاغا شد كاري جماكو مشاغا
0: ايوه
3: جدا برو من سكيت ارن جبرين المردو
0: اها
3: جدا مالا علي عبد الله جدا بلغ انتوني شجاكين جنو عبد الله موسى
0: ايوه
3: نصر عبد الله من فرشا
0: ايوه
3: اجا توريا بي توريا رملا عثمان اجر عثمان
0: اها
3: مسالي عثمان
0: ايوه
3: فاتي ايسو مدنبي هرجالي من كندن اريا ادريسة من جيلي
0: ايوه
3: عشت عبادة من انجاري من ملامد أبا من انجاري
0: نعم
3: عجاشة من قوي شريف عبدالله ما سجل حاجة فاتر من جفر في الدول سليمان
0: ايوة
3: هو مقرم عشت المقومة في دولة مقامر وما ننسى فوزيع مهدين ندرسلاء مهدين
0: واخيرا يا كابتن
3: واخيرا ما ننسى كل مستمين هنا ونما
0: شكرا كثير سلام لك انت وكل أسرتك وكل الناس اللي قاعدين تابعونا من دوبيا نقول لكم صباح خير من خديو تشاد 60-53-53-20 ده بس نمرانا الأبل هل هناك أنتناكم أكتب رسالة بالفرنساوي وبالعربي ما تنادوا فوقها ألو غادي أتشال
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمة
4: معك عبد الكريم رمضان من أنجيري بلا متوم
0: عبد الكريم رمضان من أنجيري بلا متوم تقول صباح الخير لأتو عبد الكريم
4: تقول صباح الخير لأعادي رمضان موسى
0: أيوة
4: وعائلته
0: ايوه
4: ومحمد قنبو
0: اها
4: روزينه
0: ايوه
4: ونبارك لمحمد ادم قنبو
0: ايوه
4: محمد ادم رمضان بالسنه لقي الباب
0: ما شاء الله مبروك
4: يبارك عليك
0: نعم
4: الحمد لله ونشكر
0: وسلمناك انت وكل الناس انا جاري بلا ما تقول
4: نعم
0: سلمناكم ان شاء الله
4: ونسلم كل الناس كلهم من مقادات هج الملم لغايه مدرسه هج هذه مساكن
0: لعد السفاره المصريه
4: ايوه هذا السفاره المصريه
0: شكرا مبارك شكرا بارك الله فيك ميرسي ان شاء الله شكرا 61-53-53-20 انا في خدمه المسلمين وين شاب دكاري موسى سيني مال ابا جواير الشمو ادم طاهر الدرما شوف علي هارون الو غادي اتشال
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
5: ما شاء الله
0: ياتوا معنا
5: نور علي منور الاثنين شبوها
0: ايوه
5: كلمت الناس كلها يعني انا راجيو شاب
0: اها
5: اخر ثاني يعني كلمت الناس القاعدين في شبوها
0: يعني اقول سلمناك
5: ان شاء الله الله يرحمني يعني
0: ميرسي شكرا يعني. كثير

0: علينا في خدمة المسلمين على راديو تشات. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتوا معنا ومن وين؟
1: خير درم من داخل مشاغة.
0: مشاغة أبو ظبي.
1: أكيد
0: ما في الخريف ما تمشي.
1: هليكوبتر أسقط تمشي.
0: أيوة تقول صباح الخير لي. تفضل أخوي.
1: أوكي نقول صباح الخير لك أنت وكل أسرتك.
0: ميرسي.
1: ولين ما عندي ضربة تاني ما.
0: أها.
1: وكل أمال وعملات أنا وأنا ما.
0: أها.
1: صباح الخير هناك لآدم أرخصون توني جيزة شد بسانتون.
0: أيوة.
1: ترسار شايف من أنقب شايف عبد الله دنن من أنقب شايف.
0: أيوة.
1: وهناك منصور حسن وجوار الشمو أدم مايور سريع القاسم دكتور حسن البوني.
0: أها.
1: ومدات مدينة كليرو فريزان برمان مدرنة.
0: أيوة.
1: وهناك أشوف علي أرون وسامة محمد وهو إدريد وصالي بورما صالي.
0: أها.
1: والصباحر هناك دماغات نينيز محمود الارين دي كمينة وهناك كوميسور سين تقيم من مدينة دبسة.
0: أيوة.
1: أما حامي تصب الله أمبون كانتي مريم مريم مريم لارين وصال مريم أشار محمد محمدين وإدريد
0: طاير
1: وحامي البقرة الدباي. نعم.
0: فيناني وافي راديو دور يسلمك.
1: اه اوكي.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام الذهب الجمر.
2: فيمن جمر مسرو بكره كل الناس بتشمال يقول الا القف انا ما يرن تشو الزاز.
1: السلام عليكم الله ما يسرك.
0: مفاجاه زي
1: مفاجاه ونقول سوا الخير ناقد سما ماما ده شوف على هارون هو يدري.
0: اها.
1: هنا تريج مع مطال وثمان.
0: ايوه.
1: وعبد الله عدم موسى.
0: اها.
1: ونقول صباح الخير هناك لمحمد جده محمد القتادي وعمد البكر الدباي اللي هذا البكر اللالي النور ادم تكتمان وعلي زكريا من مدينه ديكين.
0: ايوه واخيرا
1: حسن هارون و... وبنت عمدو وجيت دقوع اللي ما مستمع.
0: الو راديو تشاد.
3: الو وسهلا مرحبا.
0: الله اكبر شفت كانتون
3: وينك يا استاذ الرئيس الجاري سير رمضان
0: قاعد يا اخوي
3: قاعد عافية يا حكي
0: يا واد تقول صباح الخير لي أتوني نعم
3: نقول المعزوم ونسكر المعزوم الماك
0: أني نجد الترين مرقنا الوادي الوادي لبنا
3: ما دي مشكلة ونسكر جوار الشمالم
0: أيوة
3: وطا الدرمة وكنسير يسين تكير ممار
2: من مدينة البشم
3: دراجر هذا أحسيبه ومعمل آمن بس أنت
0: أيوة
3: عبد الله دنا عادم وجيه دقو محمد الدكتور حسن الكوني من اللي شفه دائما
2: الله
3: يشفيه ومن سمايا داود
2: المستشار
3: الطبي حرصه جبرين ودرامي سان حسن رمضان الشيخ خشوم وسام محمد
0: انت بشار نسيت اخو
3: ومن زوجتي الحلالي عم بشار ادريس ادم كتا منصر حسن
2: فاكهة
3: ومعنى سينا بنت عمدو
0: أيوة
3: جي جي بخير وعمل بكة دبين ومسار وثمان وكل الأعداد القريبة الشاب حدث النوم ما فقل
0: شكرا أكتون شيشا شكرا طاهر درمان نقول لكم صباح جميل وحلو من الأجزاء الوطنية التشادية 61-53-53 ساوي هاوي جاكوب كيباريو هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز أفين بالأغنية الجميلة فورس دو ديفونس دو سيكريتي أنا تشاد القادة في فورو برانس هناك في هايتي نقول لكم بونجور دو بيو راديو تشاد. ألو
4: ألو صباح الخير تجاني سير رمض
0: صباح النور والسرور
4: الله يسلمك
0: كيف الحال التاكسيماني
4: أكيد
0: أيوة أخوك سلمت على جاي جنبك ده
4: ما جاي جنبك
0: كيوا بينك يقول ما في
4: قاعد بورا
0: بورا سل قول له أنا سلمت ورا تقول له
4: أوي هل عنده مفاجأة ولا شو
0: مفاجآت
4: أوي لما نجي من المستمعين
0: أكيد دي رئيسة المستمعين والمستمعات
4: دي مالكة البرس
0: كيا عدل الزول سمايا كما سينا سمايا ما يبقى
4: عالم دي عالم دي اللي تدبوا لنا
0: أكيد جمل وجملات
4: أوكي سيب ما عنده مشكلة
0: فضل أخوي
4: نقول لك هي صبايا لك انت وكل أسرتك
0: أها
4: ونقول له مبروك جدير رسالة أخي والزميل جبرين والجرمان
0: ما شاء الله
4: يتمنى له بيت مال وإيال
2: ينور
4: الله وكل أدرته وما ننسى هناك عليفة شايفة هناك تقسيمان من لنويت
0: أيوة لنويت قالوا يا دقيقة
4: لنويت أنا دقيقة
0: أها
4: يا واه وكل جاي داو لي جاي جنبي بس
0: جاي جنبي كله
4: جاي جنبي بس ما بعيد مني كله
0: هذا خير ما شاء الله أيوه
4: ونقول سبب إيشينا لزميل الحاج كريم المسكين والزميل عبد الرحمن حسين أبو بكر خالة أبو بكر فيكي بريزا محمد سالي عثمان وكل أسرة حجر عثمان رمل عثمان حجي سوريا بيت سوريا
0: أيوه
4: وهنا كمان انسى الدكتور الكبير عبد الله عبد الرحيم
0: فنجال الوايد
4: سير الصفار الوايد وسير الفنجال الوايد
0: كيا
4: اثر قلبه شرد يا فناجير
0: كيا
4: معنيه
0: كماشي بنانا من
4: السكر كله خلاك تسير بشوال بس
0: ما شاء الله بيقول دواني هو
4: انت بعدين عم تجي لنا شيء قبل
0: ابو كان قول ما بمشي مال خريف
4: وما ننسى كل المسلمين بدون انفراد عندي ما مسلمين
0: الو راديو تشات
5: الو سواء الخير جاد
0: جاد زكريا من بنتين شكرا تفضل
5: انا قلت هي صباحيه
0: الراديو انا قد سيدة فوليوم ده عشان ناجي سموك قديم
5: ونقول تهية صباحية للمهندس الربطانة معك
0: ايوه
5: هناك ما ننسى المعزومة الجواهر الشمو الذهب الجمر وبحر سيت الدياما هناك ما ننسى جدة كلبة جدة بيتريز وجميلة عمرو عدم تكسيمان هناك أيوة. رئيس الإجادة المسلمين محمد سالي إسمال
0: أيوة.
5: ونجي في بكرة ما ننسى يا أبو تريكا ومراتل الإجادة الفرنسي جيرين كوري مديرنا الأفهم توتا دبابة 102.3 نجي في زايدة عما درجة انه رسايب ان يجرن حلو حلو ونمشي في كاريفور مثلا دمن على راسهم البنات وهناك ما ننسى سبت كهري جدا محمد دخوف وما ننسى هناك استاذ عبد الله عمر ورديا معروفة مرة من جديدة وتهياتي لي كل الله
0: شكرا يا زكريا سلمنا كثير ساوي انا رد زفل انا با parler avec nous auditrice à l'antenne صباح الخير
2: صباح النور الحمد لله
0: يا تمانا الاسم الكريم
2: معكم المستمع هرم السلك أبو من مدينة بوكرو
0: أيوة ما شاء الله دي هرم السلك أبو مستمع أنا غاديو تشات من بوكرو العاصمة هنا دبابة أوكي هرم انت عندك كم سنة قاعد تسمي راديو تشات
2: عندي 17 سنة بسمي راديو
0: 17 سنة قاعد تسمي راديو تشات
2: أيوة.
0: وقاعد تشاركي معنا من هناك بين بوكرو هناك
2: ايه قد بس ما لقيته لكن نحاول كل خد ما لقينا ورا من جواهر جلي لقيت الخط انا اول في هنا ابل بس قال نرسل اس ام اس هجي
0: ايوه
2: لكن جواهر قال ما انتني ما اروح انا اس ام اس لا
0: الاس ام اس ما سوينا كان ما لقيتي
2: ما لقيت الخط ايوه ده بس هسه قال نرسل اس ام اس بس هسه
0: نعم عندك علاقه مع المسلمين والمسلمات الاخرين ولا
2: والله الأختي مام طيبة
0: ماما المسلمين كويسة
2: أيه
0: ما شاء الله واليوم جيتينا هنا في راديو تشات أول مرة تجيب لي زال وطنية ولا قبل كده جيتي في راديو تشات
2: أول مرة ده
0: أول مرة جيت راديو تشات
2: أيه
0: إن شاء الله ما يكون آخر مرة
2: إن شاء الله
0: تقولي صباح الخير يا دول الناس 5 6 7 تعرفيهم أها
2: شكرا لكم
0: أها
2: صباح الخير لتجاني سر رماد
0: أيوة
2: وكل أسرته
0: نعم
2: ولا أختي أنا جواهر الشماء آدم
0: وآخراته
2: ولا المستمعين
0: هن ولا المستمعين
2: أنا المستمعات أنا كوكا
0: نعم
2: هنا سميتي أنا هرم أموسى
0: أيوة
2: وجديتي جواهر جبرين
0: أيوة
2: جواهر جبرين آدم
0: وناس هنا بكرة كلهم سلمين يعني خلاص ناس بكرة سلمين بعدين إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: معنا رئيسة المستمعين جواهر الشمو آدم صباح الخير
6: صباح النور والسرور صباح محبة الرسول
0: ما شاء الله المسلمين أنا متفاجئوا قالوا جواهر قاعدة في الاستديو وحرم
6: السلك أبو
0: كلها قاعدة في الإذاعة تقول صباح الخير لا تو جواهر
2: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك أنت وكل أسرتك.
0: شكرا.
2: وللمهندس
0: سانوي.
2: سانوي. أزف تحياتي لكل المستمعين والمستمعات يقص منهم بالذكر إليدي أنا صاحب الحنجرة الذهبية طاهر جروة من مدينة أمجرس مدينة المليون هرس. صباح الخير لطاهر درمة من مشاقة أبو زبل المسكين ماتي اللقي في الخريم ماتي مشي
0: كيا
2: صاحب القدرة الما بهب الهجرة النور آدم تسكيمان الرجل المسخف على درجة متي الوصف الها الزكريا من بكين
0: أيوة.
2: صباح الخير للخال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن من مدينة بيكورو وزوجته حرم السليق أبو وإيال الزهور وجواهر وتسنيم وزياد. صباح الخير لأحمد أبو تريكا البرسلوني
0: أيوة.
2: السيد المدير جبرين تيري المهندس آدم حسن أجني أمير الشباب أبازين أبونا وزوجته هوا بازوغا من كارتي باب الرحمة
0: أيوة.
2: وما ننسى الرئيسة أم البنات حليمة إيسا الرئيسة مبيورة من كارتي غردولي
0: أيوة.
2: نقول تهيا صباحية لأهل البيت الكبير صباح الخير لأمي أنا الأم الحنونة أما من حرم أم موسى جبيتا تآما بدوخة جدتي أنا جواهر جبرين آدم
0: أيوة.
2: بنيتي أنا حرم آدم نقول تهيا صباحية لآداء جروب راديو تشات أنما الأزاز أنما فك في الرأس
0: أيوة.
2: صباح الخير للمستشار التربية عبد الرزاق البنون بدوي
0: أيوة.
2: المستشار عادل إبراهيم أشر فاكهة الجنان منصورة حسن ماجور سريا قاسم
0: أيوة.
2: الدكتور حسن القوني
0: نعم.
2: عبدالله دنا آدم بنت أحمد
0: أيوة.
2: دلقى قلتما صالي إدريس من أمر جيبي
0: نعم.
2: ألي زادو دنا وننسى مستمين الكبار دي بيتي مما التاير
0: أيوة.
2: فنداتير الدهور رمات
0: نعم.
2: ومر الدهالب جو بنجو
0: نعم.
2: أحمد بابا كان المسك البكان
0: أيوة.
2: حج أسيلة موسى تشادية 100% ما أجنبية
0: نعم.
2: الشوفة ألي هارون المريودة سمحة محمد
0: أيوة.
2: وما ننسى ماما شينا طاهر
0: أيوة.
2: المرة الملصق قدامينا 2055
0: كيا
2: وما ننسى مستمينا أنا مدينة بش أمدرادر
0: أيوة.
2: هلت المسكين والقادر الما بعرف قيمتها بخادر البسكونة إلا التاجر محمد حامد سبال لامبون سنتي
0: أيوة.
2: النور أحمد النور لمدي السلامات
0: نعم.
2: كمسر سين تجيل محاسن يونس محمود الارندي كمينة مريم جد سليمان
0: أيوة.
2: وما ننسى مستمعنا أنا مدينة القدرة تزيد القدرة مدينة مهاجر يوسف عبدالله حامد
0: أيوة.
2: وما ننسى شرف الدين جبرين وما ننسى كل المستمعين والمستمعات البارف جواهر
0: شكرا جواهر كمان نسيتي أنا في قوي كمان ما سلمتها وما سلم الناس أنا منذ شكرا جواهر شمو آدم شكرا لكم
2: أصاوي حسن
0: أيوة.
2: من قرب أبو عيشة
0: إن شاء الله أصاوي جبه سيدي للسختين كومنتكي نرجع للرسائل بقول أسامة سيد عمر إما بقول بونجور لهجة أصيلة وهجة آشة وجواهر الشمو وخارج إدريس وطاهر ترمى شكرا كثير سلمناك بونجور أنما غديو تشاد منصورة حسن من كارتيه تكرا ماسا تشكر الانبتي جواهر الشمو آدم وحرم السليك أبو وتقول صباح الخير الشوفة لهارون وبنت أمدو وسمح محمد وبنتي ماجد جروب ادشات انما الازاز ولامها الرماده محمد تاخر شكرا منصور حسن المسمي ده ما كتب شيء اللي قال انا داير نرسل بس صباح الخير الاسم عبد الله عثمان من صالمنجا بقول صباح الخير عبد الرحمن حسين وحسن روماندو ولادم ارخصو ولجواهر الشمو ولأنور آدم ولإما مكايلة وكشلة راجي ومحمد صالح عثمان ولخرصة جبرين وما بنسى كل إيالنا صالح منقى القاني فلاص من جمعنا شكرا كثير بونجور تجاني سير ماتس عثمان ميقادي دبي أمتمان بقول بون ديمانش لكل الأعضاء اتحاد المسلمين بدون انفراس وخاصة لجيمي شيني ودلمير في أبجوغانا لكشل راجي كائر لمحمد صالح عثمان الشوف علي هارون أمر دالوب جو بن جو أنتوني شيشا اس بي اس صالح محمد صالح وشريفة عبدالله في مساجد مالبا في كسري وبن أبو في أمتمان سلمنا كتير انت وكل الناس اللي قايمت أبونا من مدينة أمتمان عثمان قرينا لك رسالة عندك رسالتين أحمد إسحاق من فرشة بقول أحد سيد لأمة الكريمة
7: Asura Gujja wa Hassan Sale wa Toma Sale wa Fatima Sale wa kullu zula al-ba'arfa salamna kachiri nta wa kulla usratak inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maakum Hawa Abdul Karim min Bukuru. تقول تحية صباحية لأنا والأسرتي وأحد سعيد لأبوها المحترم الحاج عبد الكريم ولأمها فاطمة دهب ولأخوها مينا عبد الكريم. تقول ألف مبروك للناس اللي لقوا بكالوريا وما تنسى كل المسلمين شكرا سلامك كثير ومبروك لكل الناس اللي لقوا الباك. بونجور غاديو تشاد اسمه محمد الطاهر الحبو من بيتكين بقول له بونجور لأخو الكبير آدم دوس شيف دي بارك أنا موتو ومحمد ترسوم وكل الرفقان القادين أكوتي ولقمر أبلا وما بس كل الأخوان والرفقان الآخرين. بونجور غاديو تشاد أنا مانجو مابل صالي بورما صالي اس بي اس. بقول بون ديمانش للأوديتير القادم بتابه من بونغور وخاصة ناجي مويس ولعدم الخسوان تونشيشة عبد الله دنا طاهر درما إلياس بكر علالي ماجور سوريا قاسم منصور حسن أشوف علي حارون حواء إدريس فاطمة زارة أفزت محمد صال فاطمة زارة محمد صالح ساسار شايب من أنقبو شايب جقر محمد حسين رئيسا المسلمين محمد صالح أسمان. سلمنا كثير اس بي اس انت وكل اسرتك. بونجور غاديو تشاد سي علي زادو الدنو سلمنا كثير وسلمنا ناس انا كومي انا سنكي مران بسمع كل سلمناهم. بونجور جاني سيرامات بيات سي بلال الغزالي من انجمين فارا بيسلم كل المستمعين وبقول ربنا احفظ بلدنا تشاد وجيب لنا العافية والسلام والأساكرة التشاديين كمان بقول لهم صباح الخير. محمد علي من قلفي امباسادير من مارشي سنترال بقول بون ديماش لجوائر الشمو عدم لحاج علي من مرا أشوف علي هارون سمحة محمد وما بنسى مريم الشاعر محمد. نشيل درني اس ام اس. بونجور انا معكم كابتن جعفر من دوغيا سلامنا كثير كابتن انت وكل الناس. انا دوغيا الساعه 9:37 دقيقه في سيتروان انا ما نمشي نشيل اول مستمع او مستمعه في سلكه التليفون. الو غاديو تشان.
8: الو السلام عليكم الجرام فير تجاني سير ما طبيب
7: شيف دي كاريبا لا كارتي
8: معك عادل جبريل من المردن.
7: ما شاء الله ده كله كشغل العالم جوائر بس وقتها. ايوه
8: نقول صباح الخير عليك انت ولكل اسرتك.
7: ايوه
8: للمهندس الربطاني ماك لي هو لكل اسرتك نقول لهم صباح الخير.
7: ايوه
8: وبالكثير المشهد المجيز زي السيد المخير المئيس الامير الجمال الشماء عبد الله ولكل بنيته والاخرين بنيته.
7: اها
8: وبهنا نقول صباح الخير لهرم ادم.
7: ايوه
8: وبين هنا نقول صباح الخير لسرطان شايب من انقب شايب.
7: وبين هناك
8: وبين هناك من سأمور عدم سكتمان والهجمة اللي هناك من بكتين.
7: ايوه
8: وبين هنا من سحرم السلاج لاهي ولكل اسرته.
7: دي جاي من دبابة هناك.
8: يا سلام اسرته هناك دبابة كل ما نفيتم الباركة وكل ما نفيتم الشيعة. وبين هنا نقول صباح الخير لأبي أنا هلالي جبرين هكرا.
7: ايوه
8: وأمي هلالي فد بشارة.
7: مهم.
8: بس هني الطاير دم المشاق أبو طبي جبرين.
7: زوجتك حلالة وين؟
8: نعم.
7: الزوجة الحلالة وين؟
8: ما لوين؟
7: الزوجة وين الزوجة؟
8: أخا ما ننسى زوجتي حلالة.
7: دمهم. قاعد ما غسلنا.
8: أخي آدم لا هي ولكل يا لما نسيته.
7: أيوة.
8: طاهر درما.
7: مهم.
8: رضا عبد الرحمن البيت. عبد الرحمن حسين كلاندرا انترناشونال هناك عم رمضان جنبه. وبهنا ما ننسى كابتن جعفر هناك من دبي.
7: واخيرا
8: وما ننسى كل جروب جاديت كاتا
7: علينا كمان ما ننسيناك انت وكل اسرتك. نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه 63 53 53 علينا في خدمه المستمعين. البكتوب رسالة 66-24-15-89-93-33-24-14. ألو
9: وي ألو
7: ملك الملوك.
9: صباح الخير جرام تريتي.
7: صباح النور والسرور مع الأب المكادر من مدينة الكسر الكاميرونية.
9: أكيد مستمي مع الأب محمد كادر من المدينة الكسري.
7: أيوة.
9: جوار العاصمة جميعنا الشعبية.
7: أكيد 100%.
9: زميلة جوار الشمو صباح الخير.
6: صباح النور والسرور مع الأب من كافي كاميرون.
9: هاي منورة وجيت نورتي في الليزة.
7: نعم.
6: نور الله وجوك.
9: ونعم كمان عالم دلون تاني.
7: لولا نام رجيبي ولولا نام بكروتي لنت.
9: دبابا وسنك مران بسيما.
7: يا الله. نعم.
9: إن شاء الله قبل كل شيء نقول لكم صباح سعيد ونمنى لكم طول الأمور وإن شاء الله في حياتي تكون إن شاء الله دائما سعيدين وفرحانين. ونقول لها تحية صباحية لأسرة أنا جرام فريتي جاني سرماد من هرس سليمان ديزي مران بسيما.
7: ميرسي.
9: ونقول صباح سعيد لجرام فريتي محمد آدم من هرس الليكلير. مامون موسى من مارا.
7: أيوة.
9: ومنا سميدي أدير أن المسلمين محمد جد المعروف بمحمد كتابي هنا من سوس فرشة مانديلا FM.
7: أيوة.
9: ونقول صباح سعيد لجرام فريتي الجاسيلة شادية وزميلة شوفة علي هارون المريودة وسامها محمد لفرنسي. جرام فريتي حسن آدم وحسن البلامة من هيجي ليجي وحسين ساكن المعروف محمد صالح جبرين من كوزي واحد وحسن عامد كبيرنا مزوجي تابكي لافي وجرام فريتي منغلا بكاكا وهو محمد من هار كبلاج. هو أحمد المعروف جلونا هرالا وجرام فريتي بيلي يوسف.
7: أيوه.
9: وفاتمة زارمو من عفزت. ونقول تحية صباحية لجغر محمد حسين وجدو كلبا وجدو بيت ريس وفاني هناك من باب المدينة.
7: أيوه.
9: وهديجة إدريس وهديجة علي وكويت علي.
7: نعم.
9: عمر قنبو وباقو عمر قنبو عمر. وزميلة شريفة عبدالله من مساجد وفي الأخير ما ننسى كل المسلمين المهيبين إزالة وثانية للجمهورية.
7: أنا كمان ما نسيناك
9: وما ننسى جرام فرير هنا من دوبا إدريس مكايلة رمات.
7: أيوة.
9: وإيالة وزوجتها نقول له صباح سعيد.
7: شكرا مالابا من مدينة الكسري لك أنت ولكل أسرتك. صاوي نمشي نسمو ميزيك.

0: الو السلام عليكم، الجراند بلير التجاني مسير رماد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله فيك.
1: حياك الله شيف ذكري.
0: أكيد شيف ذكري ماك.
1: أنت ودين لك أبوك شترة. أيوه.
0: أيوه والله.
1: عاد تقول صباح الخير يا توم موسى زيني.
0: أوكي أنا نقول صباح الخير عليك أنت وصرتك هناك من حارة كلمات.
1: أيوه.
0: وللمهندس الربطانة ماك.
1: أها.
0: ونقول صباح الخير لكل أمالنا إزايتا أونما.
1: أيوه.
0: ونقول صباح الخير لزميلي أنا حسن دوشوش هناك من كركيج قليه، محمد الجابر هناك من كركيج قليه.
1: أيوه.
0: هارون حسن المعروف بهاجة السكر هناك من كركيج قليه. ونقول زميلي أنا محمد جبرين المعروف بولد الأجين من كركيج أم سنان السخيرة، ومن هارون هناك من كركيج أم سنان السخيرة، سيدي محمد أبيسو هناك من كركيج أم سنان السخيرة.
1: أيوه.
0: نعب هناك من ساجيري.
1: أها.
0: ونقول هناك دي جابا في تسع وارن عبد الماجي تماما شانا سائر وطانتين فانا منان ستا قتل حلو حلو
1: مكيا
0: جغر محمد تيسان. ونقول أضاءنا كاف مانديلا على رغم هناك محمد ياخوب محمد جدا محمد الكتابي عبد الرحمن أحمد الزبير.
1: أيوة.
0: ونقول عبد الرحمن فينك الاندمان وحسن رومان لشيخ الشيوخ الفريزانة كاف كتر فندوسة محمد صالح عثمان. ونقول هناك مانة الشريف عبد الله هناك المساجد مانة بمساجد هناك مدينة كسري.
1: أيوة.
0: نصر نصارى هناك من فرشة.
1: أيوة.
0: ونقول يعني مانة قرب الخط بزيادة المستنين المستنين كتار. ونقول ومانة المعزومة القدمة داخل جوائر السماء عدم
1: معزومات اثنين وهذا من الجميع
0: ونقول تماما هم أقول نشكرهم كثير ونقول كل المستنين على مدينة
1: الجميع. شكرا شكرا شيف ذكري بلكاتي 61 53 53 20 أشوف علي هارون من كارتي أبينا إجام محمد أحمد سيلفا شتي اف ام ليبرتين يقول لك بونجور بيتي سير. ألو
2: ألو
1: ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: عبد الصادق بشارة داود.
1: عبد الصادق بشارة داود
2: من أنقب شاتو.
1: من أنقب شاتو تقول صباح الخير يا أخي عبد الصادق.
2: نقول صباح الخير للمعزومات الاثنين.
1: أيوة.
2: ونقول صباح الخير للزوجة زهرة محمد آدم.
1: أيوة.
2: ونقول صباح الخير للوالدة حواء محمد عبد الرحمن. ونقول صباح الخير للأخ الكبير محمد بشارة داود.
1: أيوة.
2: عبد الله بشارة داود وعبد بكر بشارة داود. وما ننسى ديليجي حقي من بوكورو هناك أبو دانا.
1: أيوة.
2: وشايد إبراهيم آدم. وما ننسى مستمعين الكبار الزمان بابي سين متر تاير.
1: أيوة.
2: وفادسة جبرين.
1: أيوة.
2: رجل الصحة والنظافة عبد الهادي محمد سالي بابا يارو.
1: أيوة.
2: ومنقل بكاكا.
3: نعم. مانجل في ديزر.
2: لكن دول طول أنا ما سميتهم دخلوا وينهم ما نعرفه لهم
1: قاعدين قاعدين
2: ويندي مستمي وايد زمان اسمه كله ما قالنا اسمه طول أنا كله عنقتل طول لكن ما نعرف آدم إبت الفن شوفير لكن
3: فنان الله يغفرهم بالجنة.
2: يا سلام الله يغفر له ويرحمه بالجنة. أنا كله ما سميت طول فين جمعنا ويندي جيت كمان قالنا اسمه بس لكن خد ما قالنا القار
1: يا إن شاء الله تلقاه وتجينيني في الإزاعة كمان. شكرا يا عبد الصادق.
3: شكرا
2: الحمد لله. يلا
1: سلم
2: ان
4: شاء الله. شلال نوارك شيخ الخريف نرى شلال نوارك انم جف عيوننا دهارا انم جف عيوننا ضانك هارا انم جف عيوننا
1: ضانك هارا الاستديو للضيفات الاثنين هرم السليك تقول صباح الخير لياتو من اس بكرو.
3: صباح الخير للأخت قلتما طاهر وأولادها.
1: أيوه.
3: ولها صنيع عبد الله وكل أولادها. وهنا لف أم الفضيل. وهني نقول صباح الخير لزوجي أنا البروفيسور جبرين حسن من مدينة بوكرو. ولا صوت الضبابة أنا مدينة بوكرو لأبو تريكة البرشلونية.
1: أيوه.
3: المدير جبرين كيري. ونقول صباح الخير لفاطمة أبيا المعروفة بفتو وجرتي أنا أم أبو المعروفة بكويسة. وكل مستمعين هنا مدينة بوكرة سلمتهم كثير.
1: أيوة جواهر تقول صباح الخير يا تو.
3: نقول صباح الخير لمستمعين أنا مدينة مندو بكان القرص البكوندو.
1: أيوة.
5: سبعلتر هنا قل حسين هارون والبيكورو زهرة بشير ديامان وار
1: أيوة
5: سبعلتر ل
1: حمد كلبو والبركزان
5: والبركزان
1: أيوة الرئيس
5: سبعلتر لأمبسدر ديجين أمني في فير والودة بيدوزير وما ننسى أحمد أسمان المعروف بأحمد أمبيس كوبي ستار من كارتي جرابين زينب موسى برما وزوجة يونس آدم يونس الفيل
1: أيوة
5: ونقول سبع آخر لأسرة الكريمة أسرة مصمة النجاة لتطوير البلد
1: أيوة
5: سبع آخر للسيدة الرئيسة مريم آدم عربي التروزيرة زنوبة آدم عربي فاطمة زهرة آدم عربي
1: أيوة
5: سكرتير جنرال بابو موسى عمر وما ننسى ماما فاطمة القدم من المملكة العربية السعودية
1: أيوة
5: محمد عمر حسن من كندا محمد حسين من انغولا وما ننسى نسنا اندرومان بلد الامان انجمينا بلد الحنان جار النبي محمد وزوجي تهرم ابراهيم ادم محمد عبد الكريم مهدي حليمة محمد وما ننسى عبد الله محمد زين ما ننسى كل المستمعين والمستمعات اللي بعرفوا جواهر الشام
1: شكرا كثير كمان ما ننسوا البيتي فرير والمهي في منارة قمرين يقول لك صباح الخير من غاديو تشاد
5: حسن طاير خزالي قمري قيداوي
1: أيوة
5: القالي طاير خزالي
1: نعم معاوية داود كمان نقول لك صباح الخير شكرا كثير 61-53-53-20 أنينا جينا في اللفة الأخيرة في مستمعين في الخط ألو غاديو تشاد
6: الو صباح الخير
1: مرحبا
6: مرحبتين
1: يا تمانة
6: الله يبارك فيك
1: ما شاء الله
6: معك الجوني سعيد من لينيا
1: الجوني سعيد من لينيا شاري باقرمين فضل الجوني
6: شيت اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير وصباح سعيد لك انت الاخ اكرم في التجاني سن رمات
1: ايوه
6: وكل اسرتك وكل اسرة اف ام 92.5
1: 92.5
6: وعلى الزملاء الاثنين المعزمين الماك داخل الاستديو ما ننسهم وكل اسرتهم
1: ايوه
6: وما ننسى الاخ الزميل عمر بنبوهني من لينيا اللوان ايسا
1: نعم
6: حسين بكر محمود المعروف حسين قروس جران فير باكو هانون
1: ايوه
6: محمد هارون عنده محمد عثمان
1: ايوه
6: نقول صباح سعيد هناك المستمع الكبير ملبى من كسري أبا مالو محمد عبد العزيز المحبة قدر من أنجلي صباح سعيد هناك الياس بكر هلالي لديجي بخيتي من

0: ايوه
1: أباكر يونس هناك من ورولا وألي يونس دار السلام مهدين وحسن مهدين أشوف علي هارون سمها محمد
0: نعم
1: شريف عبد الله هناك من مساجد
0: ايوه
1: وانا اقول صباح سعيد لكل المستمعين محمد ادم من ليلة كلاير وزوجته
0: هنيا كمان يقول لك صباح خير علي
1: أباكر من جنبي وعلي أباكر من تكرة وانا أيوة. كل المستمعين والمستمعات القاب بتاعه معك حاليا انا اقرام في
0: التجارة شكرا كثير سلامك انت وكل اسرتك نقول لكم احد سعيد من الإذاعة الوطنية اللاجئية المسلم جدة بركة من كارتيوف وندوري بقول بوندي ماشي تجاني سرامات ل فني عدم جواير الشمو والطاهر درما وسمحة محمد شكرا لك كثير الو غادي اوتشان
2: الو انا مغرام فريتي جاي معك ملبى لثاني مره
0: ملبى فضل اخوي
2: اوكي قبل كل شيء نقول تحية صباحية لألقوني فيه نقول له بونا ريبي
0: ايوه
2: الله والي نقول له
3: الله خد جيجا
2: شيرا مغادي
0: ما لا بايان بروبلم دي لوزو
2: نعم
0: اي اي
2: ونقول صباح الخير لجراند فير ايجا محمد امات وجراند فير محمد كل جوال برخزال هناك من مدينه المندوب
0: ايوه
2: وجراند امباسادر ريجن هارون جبرين ومحمد امات حبيب الكل
0: ايوه
2: وهيثم هارون والبكرو ونقول صباح الخير هناك ارون فالي هناك من جوجي وفي الأخير ما ننسى جوني محمد والجوني عمر هناك من هارة أنغوبو
0: أيوه.
2: ترتر شاي ونقول نهار كده إن شاء الله نلوم الأسبوع الجاي
0: شكرا كثير مالبا من مدينة كوسير الكاميرونية صباح الخير عبد الله دنا هناك من أنغوبو شاي نقول لك صباح جميل عمر البيتي صباح الخير كشل راجي كائر علو غادي أتشاد
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
4: معك يونس أحمد من درباجة
0: يونس أحمد من درباجة
4: درباجة أمتيمان
0: أمتيمان أيوة تقول صباح الخير لها تو أخوي
4: صباح الخير للمعزومة جوائر الشمو
0: أيوة
3: شكرا
4: وإنت وعذرتك
0: ميرسي
4: صباح الخير لبلال أحمد معروف بالدنب أبنين جريبة
0: أيوة
4: صباح الخير لأبقر عدم
0: نعم
4: هو عسرته
0: أيوة
4: أنا كالمستمعين والمستمعين
0: شكرا ما نسيناك انت وكل المستمعين قريب متابعونا من درباجة نقول لكم صباح الخير من غادي وشاتة عباس أبقر مصطفى إساس يوم أنا ما أمجرس فشيف رات نقول لك صباح الخير انت وكل الإساف المعاك وكل 23 إساس يوم أنا ما نقول لكم بونجور دي بيو غادي وشاتة ألو
5: ألو
0: الو مرحبا
5: مرحبتين
0: يا تمان ومن وين
5: معك الفيس
0: بريزا
5: نعم
0: انت اللي بخانقوك دي قوية تكلم لي اي ترى انزين
5: من اللي اكتفادي انا قايم معك تكتك جمالي هيدك
0: يلا فضل اخوي
5: قبل كل شيء نقول صحيح صباحي لك انت وكل اسرتك
0: شكرا
5: للسيدة المخترمة جواهر عادم الشمو
0: هيدي على ملك رئيسة وملكة ولا سمعنا ما يمقى
5: وزارة الزهرة فرسيس سليمان
0: أيوة
5: رجالي من كندل خليجة إدريس من قريبة في المدينة
0: أيوة
5: ومطارم من إلكلير ومطارم من مطعم من فرشة
0: مطارم
5: رفطان تونيس شيشة طاير درما طاير جروة فندي طاق فرصة أروشة تكارة جماك ورسيس عبد الله أبا بكر عبد الله بكر سمع محمد لارندا زافاي جاي شاهد من قبي
0: أيوة
5: حصل جدا من دلكينا بكر جبير من دلكينا محمد ليمان من دلكينا صحيح صباحية لعدم جبريم من عمرضو وعمل تيغو كاش صحيح صباحية لعنور عدم تكتيمان وزميلة علي زكريا
0: وأخيرا فريزيدا ألبس
5: وقفت الله موسى الضبطة وجرال هيسيني جاي وفي الأخير معنا كل المستمعين والمستمعات
0: شكرا كثير

0: تاني كارتي فرشة أنا جينا في اللفة الأخيرة حرم السليك في مدة دقيقة تسلمي ناس ولا تشكري للإذاعة تفضلي
1: نقول كل شيء نقول شكرا للإذاعة أنا ما وهنا نسلم جروب المسلمين أنا ما الأزاز أنا ما فوق في الرأس ولا رأس مساهي وفقامة الجاني في الرماد والمهندس الكبير محمود قصر هما
0: أيوة
1: ما بيداوي الزكريا ونقول صباح الخير لي المستشار التربوي عبد الرزاق البنو البدوي تاهر الدرمان صمها محمد حج أسيلة موسى فاتم زارة مؤمن الزير ونقول صباح الخير لحج عائشة حسن من القبي وكل أولادها
2: أتمنى الشفاء العاجل لا يقادر لابنتها الصغيرة نادية
0: يحيى
1: أيوة آمين يا رب العالمين ونقول صباح الخير لآدم الخاصان توني شيشة تاهر درما الهج زكريا من مدينة بيتكين
0: شكرا هرم السليك مالش الوقت ما في جوائر الشمال دقيقة فضلي
2: أنا قلت هي صباحية لكل أمة هنا الحياة الوطنية للسمع والبصر أنا ما إرنتي أنا ما الأزاز فوق في الرأس
3: ميرسي
2: وكل الشكر والتقدير والاحترام الجميل يوجه لك أنت
0: شكرا
2: ونشكر كل المستمعين والمستمعات أنا 23 أخالين وأنا 10 دوائر أنا مدينة جمينة
0: نعم
2: جزاكم الله خير الجزاء ودمتم منبرا حرما صوتا صادقا من المستمع الذهب الجمهور في من جمر مصر ويكر
0: شكرا جواهر شكرا حرم السليك أبو ساوي جرني أوديتر وأوديتريس ألو غادي أتشاد ألو آخر مستمع ألو راديو تشاد الوقت ما سادقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كمل لا يمكننا أن نخلو بكنا ليزمنا المجبعنا بكرم لكم بكلام سارة ما زميليون يلو منقار لا فيه كوغي كوغي ديامجي ديامجي خدمانا بفرح وسرور أسر الآلات والموجات الأغاني والأبيلات ساوي كوان كريو في مكنة الفن في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض شكرا جواهر الشمو آدم شكرا هرم السليك أبو قيلوا بعفي هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعفي

جميلة. هدية خاصة عمر إدريس عمر. نقول لك صباح الخير هناك من برج بردو. ها هنا في ولا عمر؟

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم السلام عليكم. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق، وأستهلها بملفات الإذاعية، حيث تستعد العاصمة انجمين الأيام المقبلة لاستضافة أعمال الدورة العادية للجنة الوزارية للاتحاد النقدي لدول وسط إفريقيا. أهمية

0: الدورة ومهام اللجنة نتابعها في ورقة الزميل عمر حسن دهب.
1: تعد اللجنة الوزارية الجهاز التنفيذي المسؤول عن رسم التوجهات الكبرى للسياسة النقدية المشتركة والإشراف على عمل الاتحاد النقدي الذي يضم 6 دول تستخدم الفرنك سيفا في منطقة إفريقيا المركزية. وتضم اللجنة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، حيث تمتلك كل دولة صوتا واحدا، بما يعكس الطابع التشاركي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والنقدية. وتتمثل أبرز مهام اللجنة في تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضمان انسجامها مع السياسات النقدية التي يقودها بنك الدول الإفريقية المركزية، بهدف الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز متانة النظام المالي ودعم التكامل النقدي بين الدول الإقليم. كما تشرف اللجنة على توجيه عمل البنك المركزي من خلال اعتماد ميزانيته والمصادقة على استراتيجيات إدارة احتياطات النقد الأجنبي ومخاطر الصرف، إضافة إلى تعزيز موارده المالية. وخلال اجتماعاتها الدورية تدرس اللجنة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول السماك ومستوى احتياطات النقد الأجنبي وآليات إعادة عائدات العملات الأجنبية، فضلا عن تقييم الآفاق الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط. وتتابع اللجنة كذلك برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية. ويجمع المراقبون على أن اللجنة الوزارية للاتحاد النقدي لدول وسط أفريقيا تمثل بمثابة الحكومة السياسية للاتحاد النقدي، إذ توفر الإطار الاستراتيجي الذي تستند إليه مؤسسات المنطقة وفي مقدمتها بنك دول إفريقيا المركزية والهيئات الرقابية، من أجل الحفاظ على استقرار الفرنك سيفا وتعزيز سلامة القطاع المصرفي ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية في دول المجموعة.
0: ذهب في 10 يوليو الجاري أعلن وزير التجارة والصناعة فانغ ماتيو عن إغلاق 4 من الشركات المنتجة للألبان، وذلك عقب عملية المراقبة والدراسة التي قام بها مركز مراقبة جودة المواد الغذائية. وحول هذا الموضوع فقد التقى الزميل حسن موسى حسين ببعض المواطنين والمهتمين بهذا الشأن، وعد التقرير التالي.
2: في إطار الإجراءات الرامية لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد الغذائية للمواطنين لهذا الصدد، أعلن وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغا ماتيي في 10 يوليو 2026 بإغلاق بعض الشركات المنتجة للألبان بالعاصمة نجمينا، والتي تم دراستها من قبل مركز مراقبة جودة المواد الغذائية. هذا وبعد استكمال عملية المراقبة قرر إيقاف الشركات العاتية من التسويق والعمل، وهي شركة تامي زبادي، زبادي قزا، لذة زبادي، زبادي قمر. وعن معاناة هذه الشركات المنتجة للألبان يعبر لنا بعض المواطنين عن انطباعاتهم.
3: الياور ده نبوء ده شربوه بأي شيء، لكن فيها شيء واي فيه بسبب خطورة للناس. ده أنا كمل اللبن الشوكولاكا فهمت كتير، ده أنا والله كمل أنا بنفسك شفتها. مرات بنادونا قال تعالوا بأرخص تمن ندوكم، لكن ده ما هو، ده ناس الماء بعرفوه ولا الماء قارين ده بيشوفوه قايل، لكن ما عندنا ما بهجو.
4: لكن ناس كان ياور مش اللبن ما أدلة ياور بين قتيك كيف خشم كله ما دي شو ده على الجاس ناس أمراض كده.
5: شغل هذه المفرد دبا جاي سبب لنا أمراض، وجه كلوة زائد مسران جاربتن وجه قلب الدبا جاي سبب لنا أمراض. ونطلب من الحكومة شغل اللي خلوه تروح شف في الدورية شنو الميري خليه شو لخدمته.
2: من جانبه منسق جمعية المدافعين عن حقوق المستهلكين يحيى السجيم أشاد بهذه البادرة التي قامت بها السلطات المعنية من عجل الحفاظ على صحة السكان.
6: ياورت ده ما هو برودي أساسا ده بلبن، واللبن ده يعني برودي البلن سنسيبل جرم ده حساس، بس يعتاكي لبن ده ويأسس أمراض كتير للإنسان. وده أننا نشكره كتير لوزارة ما يقوف في لبن بيز وفي علمي يعني أي برودي القايد في بوات كونسيرف خليه يعني تو كنترول حقا يشوفه كاليتي حقا يشوفه داتا إسبيراسيون وكل شيء، عشان الشركات اللي بيجوبوه وهم دوما كل بفكروا قدر في تشات كله عندنا يعني وزارة قاعد يفكر للدفاع عن مستهلكين.
2: البروفيسور عبد السلام تيجاني محاضر بكلية العلوم البشرية بجامعة جمينة تحدث عن النظافة والبيئة التي تساعد العمال في صناعة الألبان.
7: اللبن هو يعني غذاء مهم جدا، لأن فوق البروتين وفوق الكالسيوم يعني للإزام من المفروض نشرب اللبن، لكن الطريقة اللي بنتج فوق اللبن والمأكولات الآخر لازم يكون طرق صحية. يعني العمال ذات يحترم قوانين النظافة، لبن بعد ما ركبوه وبرد وسوه يعور لازم يقعد يعني في فريجو، وحتى في النقل كلها بطريقة جيدة يكون في يعني درجة حرارة ده 4 أو 5 أو 6. الجهات المختصة في الحكومة ذاتها هم كلها يعني سوء توعية، دربوا كل العمال في الانتربريز اللبن وكل المأكولات الآخر لازم ينتجوا بحالة صحية جيدة في شان يحاموا لصحة المواطن.
2: ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الحكومة التشادية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية والتعكد من مطابقتها بالمعايير الجودة والسلام، بما يسهم في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
0: تقرير الزميل حسن موسى حسين حول إعلان وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماتي أجديري غوبير. نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. وإلى أخبار الولايات، فقد ترأس الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد عيسى عبكر يوم أمس بمدينة أدرا مراسم افتتاح المستودع الإقليمي لتوزيع العدوية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز الأمن الدوائي وتقريب الخدمة للمواطنين. المناسبة كانت بحضور مندوب وزارة الصحة العامة بولاية وداي عبد المحمود شين. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا أبو بكر موسى النورين.
8: في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي وتحسين وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين، تم افتتاح المستودع الإقليمي للتوزيع العدوية بمدينة أدرا من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك بحضور السلطات الإدارية والصحية وعدد من الشركاء في القطاع الصحي. واستهل الحفل المسؤول القطاع الصحي بعدرا محمود عادم بكلمة ترحيبية أكد فيه أهمية المشروع في دعم المنظومة الصحية وتحسين وصول الأدوية إلى المواطنين. بدوره أكد مندوب الصحة بولاية وداي عبد المحمود شين أن افتتاح المستودع يعطي تنفيذا لسياسة وزارة الصحة الحاذفة إلى تقرب الخدمات الصحية من المواطنين، مشيرا إلى أن المستودع يضم كميات من الأدوية الأساسية والملتزمات الطبية والحد من النقص الإمدادات. من جانبه أوضح الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد عيسى عبكر أن المستودع سيسهم في توفير الأدوية الأساسية والملتزمات الطبية لنحو 18 مركزا صحيا، داعيا إلى الالتزام بقنوات التوزيع الرسمي لضمان جودة الخدمات الصحية. واختتم الحفل بإعلان رسمي عن افتتاح المستودع الإقليمي بعدرا. من عدرا أبو بكر موسى النورين للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي مدينة أم جارس وصل وفد من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الأمين العام الولائي للحزب بولاية نيدي الشرقية بجيرة حامد تييرا، وصلوا إلى محافظة مردي جونا بهدف التنصيب الرسمي لأعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. المناسبة جرت بالساحة العامة لمردي جونا والتي منها يوافينا مراسلنا عباس بكر مصطفى.
9: وفد سياسي رفيع المستوى يقوده الأمين العام الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية نيدي الشرقة بجيرة حامد تييرا ورفاقه المناضلون والمناضلات يصلون إلى محافظة مردي جونا للتنصيب الرسمي لأعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة مردي، وقد حظي الوفد باستقبال شعبي مميز. وفي الساحة العامة لمردي جونا بدأت مراسم الحفل بكلمة من الأمين العام النائب الثاني حليفة فاضل إدريس، ملفتا انتباه المناضلين بقوله حان الوقت للعمل والتعب العامة لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن نبقى متحدين ملتزمين متكاتفين ونكون السفراء لقيم السلام والتضامن والديمقراطية والمسؤولية والتقدم لصالح حزبنا. ومن ثم قرأ المناضل عثمان عبد الرحمن مرسال قرار تنصيب الأعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة بمحافظة مردي البالغ عددهم 15 عضوا، يتقدمهم محمد خميس ونصبهم رسميا رئيس البعثة بقير حميد تيرا. عقب ذلك قدم برنامج الحزب.
10: حزب يعمل من أجل رفاهية اجتماعية والاقتصادية لكل المواطنين.
9: بهذا قد تجول الأمين العام الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إنيد الشرق بقير حميد تيرا كل المحافظات الستة بهدف تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. مردي جونا عباس البطر مصطفى للإذاعات الوطنية التشادية.
0: وفي مساكوري أقدت منسقة الدعم والمتابعة لولاية حجر لميس أشت صالح دمان اجتماعا موسعا مع الفاعلين المحليين والقيادات التقليدية بهدف الوقوف على سير العمليات الميدانية ومعالجة المعوقات. جاء ذلك في إطار الجولة الختامية للمنسقية الإقليمية للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن. الاجتماع كان بمدينة المساجد عاصمة محافظة هراز البيار. مراسلنا يوسف موسى محمد والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
11: في إطار الجولة الختامية لتقييم أعمال التعداد العام الثالث للسكان والسكن، حطت المنسقية الإقليمية رحالها بمدينة المساجد عاصمة محافظة حراز البيار، حيث ترأست أشط صالح دمان المنسقة الدعم والمتابعة لولاية حجر لميس اجتماعا موسعا مع الفاعلين المحليين والقيادات التقليدية للوقوف على سير العمليات الميدانية ومعالجة المعوقات. وفي مستهل الاجتماع قدم إدريس حسن المشرف على التعداد في المقاطعة تقريرا مفصلا عن الصعوبات التي واجهت الفرق الميدانية أثناء أداء مهامهم، داعيا إلى إيجاد حلول عملية تضمن استمرار العمل بوتيرة أسرع للتعويض عن أي تأخير. من جانبه أشاد المنسق بالمقاطعة التعداد بشار شنكو أحمد بالجهود الكبيرة التي تبذلها التنسيقية، مؤتمنا تعاون الزعماء التقليديين الذين كان لهم أثر واضح في تقدم العمل، وأوضح بأن الإنجاز الإجمالي في المحافظة قد تجاوز 81% حتى الآن. وفي كلمته شدد محافظ محافظة حراز البيار أبكر جمع هلكي على الأهمية الاستراتيجية للتعداد، معتبرا أنه ليس مجرد عملية إحصائية بل أداة أساسية للتخطيط التنمية المستدامة وتحديد احتياجات المواطنين وتوجيه السياسات العامة بشكل دقيق وفعال. وفي ختام اللقاء وجهت المنسقية الإقليمية السيدة أشتى صالح دمان نداء حثيثا إلى جميع المكلفين بالإحصاء، دعتهم فيه إلى مضاعفة الجهود واستمرار الأيام المتبقية لإنجاز المهام المطلوبة مع الحرص على الدقة والشمولية في جمع البيانات. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية الجديدة.
0: وإلى بطولة كأس العالم الفيفا 2026، فقد تمكن المنتخب الإنجليزي أمس من تحقيق الفوز على حساب المنتخب الفرنسي بستة أهداف مقابل أربعة، وبذا يظفر المنتخب الإنجليزي بالمركز الثالث في انتظار نهائي اليوم الذي يجمع بين بطل النسخة الماضية المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب الإسباني عند 10:00 مساء، علما أن هذا النهائي يعد آخر مباراة لكابتن المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حقق البطولة الماضية في قطر 2022. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا في كل مكان ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. وفي الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عثمان آدم الدود، في التنفيذ الفني المهندس أجيدي ريغوبير، وفي التقديم محدث رقم الزوار النور الفائق. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء في نشرة الاثنين 3 أغسطس القادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولادة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشنة مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يعني اتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان إحنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجي لها بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا الباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة وأكثر كلها، لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو؟ الأولى. والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسألها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل، ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا بدوا العلاج بدوا فاكسيناسيون حنا تيتانوس عشان يبقى ما شتلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون ودم ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم كان عندها فقري دم بدوا فير أو حديد عشان يعوضوا له يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبة لفترات زي ما قلت على الأقل 4 الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيط من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذات يشوفه إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه المرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد.
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت كل حمل جديد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسا من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد. ده هنا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقبين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقبين في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقى مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عندها بنزين وجاهزة ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول جيب أقول أمشي جيب أجيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يما يقع لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله لكن قدر تلقى مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرف فصيله انا الدم انا مره دي
2: كله. نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارنيجا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار سليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهز شنو يعطيه يقرر اذا كان يدور يسولا سيزارين تلد مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي ياتي يقرر هم ترى يقولوا تال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء ودكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتك وين ناسا لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه وين راجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين يجي تال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
3: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شيء ما أسستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا وجوبوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات ده نرقمها أوين وجند مدربات دربوهم ديل ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ له فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيقى مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيقى ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسوي عملية ما تيودوا المستشفى أبسط شيء مثلا الصخيرة إذا كان شرب مرات مرة كسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عند صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات إنفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات ده يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كيف يعني ده كله بأكده منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن احنا مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجوبهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبهم الفاكسيناسيو الطفل يسوي فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج ده اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: نعم
3: هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن الموضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في رضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله المره الجايه
3: في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرناها اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كل يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
3: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: الرحيم معونا جنبي نادر الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد المسلمين والمسلمات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله مساءكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد الله مستمعين والمستمعات تغيّلت عافية أي للي شن حالكم من الهم أسعد المستمعين على كل حال. الساعة 6:46 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادية 75 في لب ليلة 75 سادة المستمعين. لاحظت تلقوا برنامجكم ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعد البرنامج تسمى فاصل غنائي. بعد الفاصل الغنائي كمان تسمى البلاغات العادية والرسمية. بعد البلاغات إذا كان عندنا دعايات تسمى الدعايات. الساعة 7:15 تسمى نشرة الأخبار المفصلة مع الزميل جمال عبد الناصر الشيب أبكي. بعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين. هاجدي ريغوبير هناك قايت في خلف الكواليس. أيوة دو أمير فاصل بيتر. أيوة عبد الحادي محمد صالح بابا يروم المستمعين سايكو كالكل بابا أبا آدمي يقول لكم أبون صور. أيها المستمعين والمستمعات الكرام فنتمنى أن تقضوا معنا أهل فترة خلال الوقت اللي نقضيه معاكم. نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية كاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصلاة والسلام على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، وخصصنا هذه الحلقة المباركة حول فضل العمل، وخاصة نحن الآن في خريف. سمعت الشيخ أو نرحب بك في هذه الحلقة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم حسان في كثير من الأحاديث، وأكبر مثال لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. سمعت الشيخ كثير من الناس الآن وخاصة الشباب تركوا العمل يطلبون الوظيفة يطلبون كذا. داكم موسم الخريف جاء والأرض دي قاعدة 1,284,000 كيلومتر مربع لم يزرع منها حتى الخمس، ما زرع منها. هل لك يا سمعت الشيخ أن تحدثنا بالنسبة لفضل الزراعة في الإسلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، الله سبحانه وتعالى يقول وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الإسلام حس المسلم على العمل ونهى عن البطالة وعن التكاسل عن العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف في سيرته في بداية حياته، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرأى الغنم على قراريط لأهل مكة، والقراريط هي العملة زي نقول الريال والفرنكة والدينار والكلام ده. كان في زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دول ناس مكة عندهم يسموها قيراط،
1: المهم يعني أجرة.
2: أجرة النبي عليه كان يعمل قبل أن يكون نبي. كذلك سيدنا داود النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام كذلك صيام داود، وكان يأكل من عمل يده. شوف سيدنا داود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال له علمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم، وكذلك أن الله نور الحديد. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أعطى مؤجزة لسيدنا النبي والرسول سيدنا داود عليه السلام. الحديد ده بيده كده بس زي الطين كده بيصنع الدروع اللي بيحصن الإنسان من الحرب، وبيعمل كذلك السلاح وبيعمل أشياء آخر. معناته الله سبحانه وتعلمه الحدادة، وهو نبي ورسول ويشتغل وبعدين يأكل من أمل يده، ما يتكل على الناس يقول أنطوني. ده واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا سيدنا زكريا عليه السلام كان نجارا من زيه. شوف سيدنا زكريا عليه السلام بنجر بسي الحطب كراسي بسي كذا في زمنه، وهو النبي ورسول بأدي رسالته. ونحن إذا كان ديل قدوتنا الأنبياء والرسل قدوة لكل الأتباع لهم، وكذلك نحن قدوة للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خيرا له من أن أسأل الناس أطوها ومنهم. شوف النبي ما يقول لك الإسلام المسلمين لا بنوموا في الشوارع وديل بونسوا في الشوارع من الساعة 7 لساعة 6 مثلا، بيقول لك ضل الصابرين، لا كلام زي ده في الإسلام ما في. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بحس المسلم بيقول تشيل حبلك وتمشي الكنادة، تمشي الوادي، تمشي الجبل، تشيل لك حطب تكسره تجيبه وتبيعه، نص تاكله ونص يمكن تصدق ما زي الناس، خير لك وأفضل لك من تسأل الناس أعطوني أعطوها أو منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تود، بمعنى الإيد البطنطي أفضل من البتشي. أنت لا تكون بومة الصخرة هو اللي كان هو بفتش لها البياكو. إذا نحن الآن في الخريف زي ما ذكرت فضلت، تشاد بلد عندها 1,284,000 كيلومتر مربع، لكن كم يزرع من الأرض؟ والإسلام حسانة في الزراعة، وبنسمع كان زمان كن قبل نحن صغار بيقولوا لنا وزور كان مشى وزرع زي إنسان مشى مكة وجاء. الكلام ده نحن نقول كيف واحد بيمشي مكة؟ أي نعم، إذا كان هناك في ثواب كبير. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ما من مسلم يغرس غرسا إلا ما أكل منه له صدقة، وما يسرق منه له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كانت له صدقة. أفضل المزارع الإنسان نفسه، الناس يقول لا الزراعة ده بتاع المساكين، لا الزراعة ما بتاع مساكين، ده من أفضل الأعمال، لأن النبي يقول زول غرس له غرس شجرة، أو في حديث آخر يقول لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه ما نات دابة ولا طير إلا كان له صدقة، وفي رواية لا يزرع مسلم زرعا، كلمة زرع بمعنى تزرع الحبوب، خلى ريس زرع أي شيء بتزرع أو بيقوم بيسموه زرع. إما تغرس غرس شجرة مثلا، شجرة تمر، شجرة مانجا، شجرة جويافة، شجرة ليمون، شجرة أي عنب، لا في يمكن شجرة تكون ما مثمرة لكن الثمار ده يمكن ما يستفيد منها، يمكن الطير تستفيد منها. كذلك الرسول ذكر بيكون حتى الطيرة كان أكلت، يمكن تعمل لك نيمة، تعمل لك شجرة شاتو، تعمل لك شجرة آخرى الناس بتظلل فيها، كان واحد ماشي بقعد في ظلها وبمشي، البهيمة بتجي تقعد في ظلها. شوف حتى البهايم لو شوف الشمس بقعد ساخنة، حتى مثلا الضب لو بقى وقت بشيل فتش ده كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال يكتب لك صدق، أكل منه إنسان، أكل منه دابة، أكلت منه طير، أو سرق منه. مثلا واحد يجي في الزرع ويلقى سراق قطع قناديل شالها، ولا مثلا لما الخل شال منه مناته قناديل 20-30، أو شال شوال كامل ملوه فات، صحيح بيوجعك، لكن الرسول قال يكتب لك ثواب تلقاه يوم القيامة. حتى الشجرة اللي انت بتغرسها النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إذا كان عندها شيء أكله منه إنسان، دابة، طيرة، لا إنسان مثلا استظل بهذه الشجرة ظل سويتها، طالما الظل ده موجود والناس بتستظل فيه، الدابة بتستظل فيه، الحيوانات بتستظل فيه، الحشرات بتستظل فيه، أو الحشرات بتأكل منه، ولو كان بعض الشجر بتأكل منه الطيور، بتأكل منه الحيوانات، ولو كان الإنسان ما بيأكل، ربنا بيقول لك بيكتب لك إيه أجر.
1: طيب الشيخ عبد الدائم، نعم. اليوم أنينا في تشاد، عندنا النهرين شاري ولوجون، عندنا بحيرة في الليري، عندنا بحيرة بتالك تشاد، عندنا هناك في أم التيمان، في أماكن كثيرة الأرض هي صالحة للزراعة، والآن كثير من الأشياء التي نجدها في داخل السوق نجدها هي مستوردة من الخارج. هل الآن اليد العاملة كده بقد ما فيها حتى الشغل ده بجلبوه، ولا فيه والناس دائم بنادوا مشروع مكافحة الفقر؟ طيب مكافحة الفقر ده بدون مشاريع استثمارية ما يمكن، يعني هل لك من توجيه توجه للناس؟ بالنسبة اليوم أنا كتاجر عندي لي جنينة، أنت عندك جنينة، ده عندك جنينة، يعني بدل الجنينات دي نجعلوها في موسم نمشي نستظل فوقها نعمله شيء بتاع زراعة، هل هو ده الأحسن، ولا نستروا لنا جنائم ونحن نستظل فوقها ونقول نتونس فيها؟
2: والله هي أصلا الأخوة كثير من المواطنين الآن اللي عندهم أموال الله ربنا سبحانه وتعالى رزقهم، ما أعرف الجنائن أصبحت نوع من التفاخر وتفكه ومهرحات. مثلا نسمع بعض الأحيان يقول لك جنينة رفوه بمئتين مليون، ولكن إذا سألنا ما كل الإخوة، بعض الإخوة أظنه لا يستفيد في السنة ولا 100,000 من الجنينة. كويس الجنينة اللي أنت بتسيّة قريب 100 مليون، لو بيت مثلا قالوا التراكتير عليهم ب7 مليون، صح؟ معنات 70 مليون بيعمل كم تركتر؟ 10 تركتر، 10 تركتر ده بالأقل ما زرع بيزرع له 20 كيلو 15 كيلو. إذن تعالوا شيفوا الدول اللي قريب تقدمت لنا. تقدمت لا ما بعيد باليمين بالشمال
3: كله
2: مناطق شرق غرب شمال
3: ما تطور إلا بالزراعة
2: نعم. مثلا في بعض الدول المجاورة عندهم إنكم بنك الزراعي عام نشأوا بنك الزراعي وبعدين هنا قالوا كذلك جابوا فرع بنك الزراعي

0: في الدولة. وبالأسف الشديد في واحد قالوا من الناس اللي كان جابوهم أجانب يشتغلوا هنا ورأى المياه جارية والأرض صالحة له، قال والله إنتوا إخواننا إنتوا بتقولوا جائعين، ده بتستهزئوا بنفسكم، لو الأرض دي بقت في بلدنا نحن مش أرض كلكم، قال لو تلكت دي بتلقينا نأكل منها ونصدر في الخارج. وفي واحد من الإخوة السفراء قال لي عندنا بعض النبات في بلدهم لولا 3 شهور ما يطلع، هو زرعه في داخل منزله وكسفير ما أريد أن أذكر اسمه، قال في أقل من شهر نبت في بلدكم، قال أقل من شهر هو جاب النبات ده من هناك ودخله، أقل من، قال بلدكم من أحسن الأرض للزراعة، يجب عليكم أن تفتشوا مشاريع كبيرة والناس تدخل في الزراعة، واحد يشيل تراكتير ودي محل ليه الجنينة، ما أعرف بيسوي شنو في الجنينة، جنينة فيها مانجا فيها جويافة وعنده له حاجة بتاع اكتار اتنارين وبيخلص له تراكتر تراكترين، يا أخي التراكتر ما جابوا عشان للجنينة بتاع اكتار ولا اكتارين، التراكتر انت لما تشتري أو بمعنى يدوك مثلا سلفة وبعدين تكفي أمشي أعمل له مشاعره. وبالنسبة للشيء اللي انت أشرته إخوانا التجار كذلك، الآن أغلب التجار بنصبه في الترانسبور، وإنه 50 سيارة 40 سيارة 10 سيارة، وبيقول لك 2-3 شهور والله ما فيها أمل، السيارة الواحدة يمكن بوبيها 90 مليون، 100 مليون والتسعين مليون ده لو واحد مشى أمل له مشروع زراعي. وما نطلب حتى من الحكومة، ممكن أنا ما أعرف الأشياء بالنسبة في الجمارك، ممكن يفتح أي حاجة مواد أو مثلا آلات الزراعة يفتح 15 سنة لا يخص منه ضرائب، حتى يشجع كل من يريد أن يزرع، وبعدين يدو مشاريع كبيرة يا ناس. فذلك الآن الناس بيقولوا البترول، لا البترول ده فعلا، لكن الناس الشيء البداية من مبدأ من أجدادنا الشغل اللي نحن نعيش فيه، وهذا اللي العالم كله بيتفخر به، وده بس مصدره، مثلا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أغلب معناته مصادرها هي الزراعة، مثلا في تايلاند الآن بيجيبوا لنا ريس يا ناس، مين تايلاند بيجيبوا لنا ريس؟ ونحن عندنا الريس هو بيقوم بما شاء الله، ما فضل إلا الناس تقوم وتعمل مشاريع، وهذه المشاريع كذلك تقلل من البطالة بتاع الناس اللي هسه ما عندهم عمل، لأن في بعض الدول يقول لك المشروع الواحد بيشيل 500 نفر 1000 نفر من في الزرع. إذا نحن ندوروا إخواننا التجار في المستقبل خليه يدخلوا لنا في المزارع، ما نقول لهم قلوا مشاريعكم الأخرى، لكن جربوا، بدل تبي لك 100 سيارة و100 سيارة قاعدة شهر شهرين ما لقيت لك نقل، معناته أبي لك 50 وال50 دخلها في المزارع ونشوف كيف يحصل. والحكومة كذلك المسألة في وزارة الزراعة تجيب الإنجنيرات والإنجنيرات يساعدوا الناس مجانا عشان حتى يطوروا حتى بلدنا، بدل نحتاج لأكل ممكن نحن بعد 2-3 سنين نصدر للعالم الآخر.
1: سماحة الشيخ، كان الموسم الخريف دائما المطر نزل، لكن أن دايرين الله يسلم هذه الزروع يعني من الآفات، شنو المسلمين كده يتوجهوا بالنسبة لرفع الآفات وبالنسبة لأنفسهم ذات كده؟
0: والله ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أولبلنكم بشيء من الخوف والجن ونقص من المال والثمرات وبشر الصابرين، معناته نطلب الله سبحانه وتعالى، نتوجه إلى سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، الله قال نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة، كذلك نقول حسبنا الله ونعم النكسر من حسب الله ونعم الوكيل، ونعمل الصدقات ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى الله يسلم مزارعنا من جميع آفات الطيور، بدون توجيه إلى الله سبحانه وتعالى ما عندنا أي ملجأ. نطلب الناس تكسر من الأدئية، تذكر من الاستغفار، تكسر من الصدقات، عشان ربنا يأمن لنا هذا البلد ويرفع منا جميع الآفات، آفات الطير، كل الآفات اللي بتنزل في المزارع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الخريف في هذه السنة خريف مبارك، والسنة الثانية إن شاء الله شاء تصدر الملايين من التونات في خارج دولة
1: إن شاء الله. جزاك الله خير، الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله وعثمان على تكرمي وتفضلي لهذه التوجيهات القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا ننسى في الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي تشات بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد داخل الاستديو الساعة 7:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية نجي في داخل الاستديو. ونبدأ كمان ببلاغتنا، أنا اليوم ماشي الإدارة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت لإستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص اللي نتري لكم أسمائهم ديل عندهم نقعات في كاركيه الرنقاجي سيكسيون A إلو 43 لو 6 8 و 9. هم السيد بشارة فتح الباب ده نقع حق لو 6، السيد يحيى محمد طاير حق كمان لويت، والسيد حسين حسن حسين ده كمان لو نيف بيس. الإدارة تحسب في الفكرة السمحة هنا أي واحد البلاغ ده بيحتبرو زي الكونفوكاسيون بلاغ. أنا ودار السيد إبراهيم آدم قايت في تشي مصره يفتش كمان ولادة اللامين آدم، الولد ده عمره 25 سنة مرك من البيت هسا عنده 23 أيام يا هسا ما رجع في البيت، والولد ده هو شيء أقل ما عدل لكن ما بجوخ مطلوب من أي نادم الكان شافة وكمان يعني ختم آية خلي بنادي في الأرقام النترية لكم دي 66 30 5 30 50 3 أو 66 29 30 30. الله يجمع. نكرر، إبراهيم آدم ساكن في تشا مصره يفتش ولاده اللامين آدم عمره 25 سنة مرك من البيت عنده تقريبا 23 سنة. الرجل ده هو شيء أقل ما عديل لكن ما بجوخ مطلوب من أي نادم كان شافه وكان خطة معايا أو سمي بكان القائد دخل لي بنادي أهلا في الأرقام النترية لكم 66 30 5 30 50 3 أو 66 29 30 30. الله يجمعه لأهلا بالصحة والسلامة. بلاخنا 40، السيد رمات رمضان بلاما رمات بلاما رمات احمد محمد شنقرمي كلهم في الدجال لوم الهزن يبلخوا لكل الاهل البر والداخل وجميع ناس الارفه ولكل الجيران وبذل لسكان هنا افني بصفه عامه والحلال المجاور عشان بحضروا كمان في صدقه 40 يوم هنا زوجتهم وبنيتهم جب بيتهجوا جب بيتهجوا صرخ 40 يوم هقا بيسووه عن بكرة يوم الثلاثاء في الدقيل حلة دليجي أبكر أحمد. ومن ناحية تانية كمان بشكر كل سكان هنا إفني والحلال المجاورة والناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر، رماد رمضان بلاما رماد احمد محمد شنقرمي كلهم في الدجال لهم الهزن يبلغوا لكل الاهل البر والداخل وجميع ناس الارفي وكل الاهل هنا افني والحلال المجاور لهلة افني وكل الحلال يوروهم عشان بهدروا في صدقه 40 يوم هنا زوجتهم وبنيتهم جبه بيتهجوا جبه بيتهجوا صدقه 40 يوم هقا بيسووا عن بكره يوم الثلاثاء في الدقيل هيلة ديليجي أبكر أحمد. ومن ناحية تانية بشكر كل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة وبذات سكاننا إفني والحلال المجاورينها الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة هنا بنيتهم وزوجتهم، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني هو فخير تقليدي وبآيات القرآنية بعالي كمان أمرات مختلفة التعازي السكان وبذات زي الكرونيك
الأمراض دي هي الأمراض التأذي الرجل أو المرأة. جلد يموت اللي بيقول لها باراليزي، أو كمان يعني لمدة 4 سنة، أو مرض هنا بطن البطن يملي بألمة، ومشكلة هنا الديابيت أي السكري التنسيون وأسمى. وبعد من الأواوير اللي بقى لجوه كي مات الدواء ودؤف الرجالة. وأيضا بعد من الناس كسواء الإيالة الدقاق أو الناس الكبار في الفراش بقولوا كذلك، هو عنده أدوية وبقدر كمان يعني بداوية. ومن ناحية تانية للأوين أو الرجال الدايرين كمان يعني إيال وما عندهم ما إيال كذلك يعني بإذن الله الله كمان يعني يبديهم الإيال اللي هم بدوروا. وبعد من الناس اللي إذا كان الشيء يعديهم زي الأقارب أو كمان البهايم زي الكلب وخمام آخر أو الدبيب كذلك هو بقدر بداوي. للناس اللي بيشربوا سيجاريت أو الترامون أو الكولوس أو الدروك دايرين كمان المرض مرة واحد كي يعني بمرك من جلدهم بإذن الله بقدر بداوي. الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية هو سيشق في مساكوري قايت في كاركي بورنوتي. لمزيد من التفاصيل تقدروا تنادوا في الأرقام النترية لكم دي 95-29-10-9-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-90-71. كل الأرقام دي تقدروا تلقوها بواتساب، بواتساب كذلك تقدروا تلقوه، وبإذن الله كمان تلقوا العافية والصحة والسلامة. نكرر، الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني هو بآيات ذكر الله الحكيم بقالي كمان أمراض مختلفة القاري كمان بتعازي السكان منها كمان الباراليزي الجلد اللي بموت لمدة 4 سنة عالجو كيو وما لجو وبقدر بداوي. في بعض من الناس بطنهم بملي ألمه كذلك وبقدر بداوي. ومشكلة عن الديابيت السكري التنسيون العزم بعد من الأوار أواوير المابت الآلك القهة السل. وأيضا الجن نادم إذا كان عند جن وبذات المرأة أو الراجل أو الصخير الصخير كان قائد بنوم يبول في الفراش. والرجال أو الأوين الدايرين كمان الإيال والدؤف عن الرجالة. وبعد من الناس إذا كان بس شيء أداهم زي الأقرب الدبيب الكلب وأشياء التانية. ونادم إذا كان داير بخلي منها السيجارة أي السيجاريت الترامول الكولوس والدروك وبخلي منه السرقة كذلك بقدر بداوي. الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية هو قائد في كاركي بورنوتي سيشق كمان في مساكوري. تقدروا تنادوا في الأرقام النترية لكم 95-29-10-9-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-90-71. وكل الأرقام دي كمان تلقوها فوق بواتساب. يقول كمان أن الله يديكم العافية بإذن الله تلقوا العافية. السادة المستمعين ومستمعات الكرام هنا أخذ يوتشات الساعة 7:12 دقيقة
نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأتشادية نمشي في مكنة الفن انتظار لنشرة الأخبار كابين تكنيك.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان داخل الاستديو، الساعة 7:15 7:15 في سوبرفكتير هنا إريف من عيدبوه لأمسينيتي، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية. نشرة الأخبار المفصلة موساس جمال عبد الناصر شيب أباكي، مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح وبيرو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو تشاد اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليكم نشره الاخبار، انا اليوم ماشي ونبدا نشره طوالي بالتفاصيل. الوزير التجارة والصناعة فانغا ماتيو كان أعلن بكون 4 من الشركات التي بتنتج اللبن ده بسدوم نهائيا، ده بعد العملية انت المراقبة والدراسة اللي كان قامت بها السكوك ده المركز هنا مراقبة هنا النوع الأديل هنا الأكل في تشاد. عشان ده زميل حسن موسيسين كان قابل بعض من المواطنين والناس اللي عندهم هم بخصوص عشان ده، خلينا نسمعهم للمواطنين في ميكروفون حنا راديو تشات.
2: الياورد نبودة شربوه بأي شيء أكيدين فيها شيء واقف فيه بسبب خطورة للناس. ده أنا كمل اللبن الشوكولاتة فهمت كتير، ده أنا والله كمل أنا بنفسك شفته مرات بنادونا قال تعالوا بأرخص ثمن ندوكم، لكن ده ما هو، ده الناس اللي ما بعرفوه ولا الما قارين ده بيشوفوه قال لكن ما عندك ما بهجو.
3: لكن ناس كان ياور مش اللبن ما أدلة ياور بين قتي كيف كيف في خشم كله ما أدلة ده على الجاس ناس أمراض.
2: شغل هذه من فرد بقى يسبب لنا أمراض، وجه كلوي زائد مسران جاربتن وجه قلب الدبس جاي يسبب لنا أمراض، ونطلب من الحكومة شغل خلوه تروح شف الدورية شنو الميري خليه شو لخدمتهم.
1: كذلك الزميل حسن موسيسين كان مد ميكروفون راديو تشاد لمنسقنا الجمعية انت للدفاع لحقوق الإنسان يحيى سجيم، كان قال أدل لقرار الحكومة بيسديننا بعض من الشركات اللي ما تحترم النظام. لنسمه.
4: ياورت ده معه برودي أساسا ده بلبن، واللبن ده يعني برودي البلين سنسيبل جرم ده حساس بس يعتاكي لبن ده ويأسس أمراض كتير للإنسان، وده أننا نشكره كتير لوزارة ما يقوفوا فيه لبن بيز وفي علمي يعني أي برودي القايد في بوات كونسيرف خلي يعني تو كنترول حقا يشوفوا كاليتي حقا يشوفوا داتا إنسبيراسيون وكل شيء عشان الشركات اللي بيجوبوه معهم دهما كل بفكروا قدر في تشات كله عندنا يعني وزارة قاعد يفكر للدفاع عن المستهلكين.
1: يحيى سجيم منسق جمعية الدفاع لحقوق المستهلكين. من جانب البروفيسور عبد السلام تجان المحاضر في جامعة تنجمينة، هو كمان كلم لنا بأهمية النظافة في بكان البسوء فوق اللبن والياور في لب الشركات. خلينا نسمعه.
5: اللبن هو يعني غذاء مهم جدا لأن فوق البروتين وفوق الكالسيوم يعني للإزام من المفروض نشرب اللبن، لكن الطريقة اللي بنتج فوق اللبن والمأكولات الآخر لازم يكون طرق صحي، يعني العمال ذات يحترموا قوانين النظافة. اللبن بعد ما ركبوه وبرد وسووا ياور لازم يقعد يعني في فريجو، وحتى في النقل كلها بطريقة جيدة يكون في يعني درجة حرارة ده 4 أو 5 أو 6. الجهات المختصة في الحكومة ذاتها هم كلها يعني سوء توعية دربوا كل العمال في الانتربريز اللبن وكل المأكولات الآخر لازم ينتجوا بحالة صحية جيدة في شان يحاموا لصحة المواطن.
1: نتابع لكم بنشط الأخبار من راديو تشاد. وفد وايد من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة هنا الأمين العام الإقليمي هنا الحزب في إقليمنا إندي صبا بقرة حميد تيرا كان وصل لديبارتمان موردي جونا، والهدف كمان عشان يدرج الأعضاء هنا المكتب التنفيذي هنا الأمانة العامة انت الحزب في المنطقة. المناسبة كمان بقت بحضور هنا كثير من المناضلين والمناضلات هنا الام بي اس في المنطقة. الخبر جبلنا مراسلنا بكر مصطفى من مردي جونا. بسواد من المجلس الوطني عن الحركة الوطنية للإنقاذ كان وصلت لمدينة سار بقيادة إيجيني بناي عشان هي كله تدرج وتنصب المجالس الإقليمية انت الام بي اس في المنطقة. حسن صالح حسن والتفاصيل.
6: مما وصلت رئيسة البئسة والوضع المرافق لها مشوا في مقر منزل مندوب الحكومة لدى شارع الأوسط عبد الرحمن أحمد برقو. قدموا لي واجباتهم واحترامهم. وبعد رئيسة البئسة والوفد المرافق لها كان مشت في مقر المجلس عن الحركة الوطنية لإنقاذ MPS وقابلت المناضلين والمناضلات عن الحزب عن MPS. وفي خلال المقابلة دي شال الكلام أولا العميل العام الإقليمي عن الحزب عن MPS قد البي نالنغار وشكر المناضلين والمناضلات لاستقبالهم الحار للرئيسة بنت البيسة والوفد المرافق لها. وطلب من المناضلين والمناضلات عشان يستمعوا لرسالة والتوضيحات اللي كان جابتها لهم الرئيسة بنت البيسة إيجينيم. بعد شغت الكلام رئيسة البيسة إيجينيم وكلمت بأهمية وصولها هنا في مدينة نصر. قالت جاءت عشان تسوي لقاءات مع مختلف الممثلين عن المجالس عن الحركة الوطنية للإنقاذ وده عشان يشكلوا من جديد المجالس المختلفة حسب الشروط والتوجيهات المرقت من المؤتمر 13 عن الحركة الوطنية البيقى في العاصمة نجمينا عشان الحزب يكون مثالي والمجالس كذلك تكون قوية في العمل وعندها ديناميكية. في برنامجها يسوي كذلك كده المقابلات عشان كيف يختاروا المناضلين اللي عندهم كفاءة للعمل. وبعد ده كمان هناك بدرجوا في الأيام المقبلة أعداء المجالس. براديو سار حاتم صالح حسن للإذاعة الوطنية.
1: الأمين الأمن بريفان الديبارتمان أسونغا محمد إيسا بكر كان رأس في مدينة أدرب مراسم من الفتوح عن المركز عن القسمين عن الدواء ده في إطار الجهود أن الوزارة ينتسيها العامة عشان تقر تأزد الصحة وتقرب الخدمة انت الصحة للمواطنين. المناسبة كان بقت بحضور المندوب أن وزارة الصحة العامة في إقليمنا وفي إقليمنا وادي فرا وده بحضور أنا كثير من المعزومين والشركاء القديم بيساعدوا لبلدنا تشاد في مجال حنا الصحة. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا أبو بكر موسى نورين من مدينة أدري. في ما المنسقية انت المساعدة والمتابعة لولاية إقليمنا حجر لميسي كمان سوت ملمة. الملمة دي كان راستا أشتا صالي دمان ده بحضورنا كل الجماعة اللي قاعدين بيخدموا في الإقليم. الهدف كمان عشان يشوفوا العمليات الميدانية ومؤالجة هنت الصعوبات اللي قاعدين بيواجهوها في الإقليم وده في إطار الجولة هنت الكمالي هذا المنسقية فيما يخص الحساب العام هنت السكان والسكن دورة سنة 2026. والمناسبة كمان كان بقت في المساجد عاصمة هنا ديبارتمان هنا حراز البيار. والخبر كمان جاب لنا يوسف موسى محمد مراسلنا في مدينة مساكوري. الاسم جمينا كمان قال تستعيد الايام دي والايام الجاية عشان تلاقي وتضيف الخدمات عن الدورة الادية هنت اللجنة عن الوزراء عن المالية انت الاتحاد عن الدول عن وسط افريقيا. شنو اهمية انت الملمة دي وشنو الخدمة انت اللجنة دي خلينا نتابع الريبورتاج اللي كان سوت لنا حجها وحبيب عمر.
7: اللجنة الوزارية المسؤولة من التوجيهات الكبيرة هنت السياسات البنوكة المشتركة وبترئيس الخدمة هنت القروش هن البنوكة البتضم 6 دولة بتخدم بالأملة هنت الفرنك السيفا ودا في منطقة إفريقيا المركزية. واللجنة دي بشارك فوكا ممثلين هن دول الأعضاء لأن أي دولة بتشارك ليها فرصة هن صوت واحد مشارك وداع اللي بيساعد في شيلين القرارات اللي بتتألق بالسياسات هنت البنوكة والاقتصاد. واللجنة دي بتخدم بالتنسيق المشترك البقص السياسات هنت الخدمة للبنوكة والاقتصاد هن دول الأعضاء المشاركة في الملمة الكبيرة الفراسة بنك الدول إفريقيا المركزية. والهدف من الملمة دي بحافظوا للأملة هنت الفرنك سيفا ويقول النظام المالي ويدعم التكامل هن القروش عن بين دول هنا الأقاليم وبترئيس اللجنة في وجهين الخدمة هنت البنك المركزي ودا من خلال الموافقة في الميزانية هنت ويوقع في الاستراتيجية هنت القروش الأجنبية ويراء المخاطر هنت القروش اللي بتحصل في البنك ويقوي الدخل المالي هنا البنك وفي الملمات اللي بتخدم بيا اللجنة بقدروا بيناقشوا في تطور الاقتصاد والمال هنا الدول السيماك ويعرفوا المستوى هنا القروش الأجنبية ويقيموا الدور الاقتصادي وبتتابع اللجنة كمان البرامج هنا التعاون مع الصندوق بنوك الدولية وبتشجع دول هنت الأعضاء ليواصلوا في الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللي بتدخل في قوين واستقرار الاقتصاد وبتزيد القدرة هنت المنطقة عشان تواجه الهمبولات اللي بتجي من الدول الآخرة والمراقبين هنا اللجنة الوزارية هنت الاتحاد القروش الفرنكا سيفا هنا دول أسود إفريقيا قالوا اللجنة دي بتمثل مكانة الحكومة السياسية هنت البنوكة وبتوفر الجانب الاستراتيجي البخدم بيا المؤسسات هنت المنطقة الفراسة بنك دول إفريقيا المركزية واللجان هنت المراقبة دي شالوهم لعشان يحافظوا في استقرار هنا أملة فرنكا سيفا ويقووا سلامة هنت الجانب البنكي.
1: جاء هو حبيب عمر سول لنا الريبورتاج. آخر خبر أخبار عن الرياضة في إطار بطولة كأس العالم الفيفا 2026 المباراة هنت الدرجة الثالثة والرابعة كان بقت أمس بين منتخب فرنسا وإنجلترا. منتخب إنجلترا والإنجليز كان غلبهم لفرنسا بست أهداف مقابل أربعة. اليوم كمان الكاس النهائي الكبير بلعبوا بين الأرجنتين والإسبان في الساعة 8 في الليل بعد شوية. ونذكر بكم هذه آخر مباراة للكابتن المنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي كان شال الكاس في سنة 2022 في قطر. أز سعيد لكل المنتخبات الاثنين. أجدي روبير الساعة 7:28 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا الجات دي نشط الأخبار أنا اليوم أشياء. شكرا لكم أنتم القاعدين تابونا حاليا من مدينة أدري مساجد ومن سار ومن أي مكان بوسطنا راديو الجات دي نشط الأخبار اللي كان جهزوه أسرة التحرير هجي هو حبيب عمر عبد الكريم عبد الله حانو قدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشبابكي أرجو وبيرجع.

0: Bacalán brillaría, Tomás.
1: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات بعد ما سمينا الأغنية، أغنية جميلة نحتوها لكل سادة المستمعين والمستمعات بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر رشيد الضكي. حاليا الساعة 7:35 نفس الساعة في كل العراض الوطنية الكادية أجدي في غوبير في الهندسة صوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يرمى المستمعين.

المستمعين والمستمعات الكرام, أنا خديجة تشات واحد بلاغ من الإدارة الديركسيون جنرال انت الدومين, تخبر لكل المواطنين بكونا خلي يحفظوا لممتلكاتهم الإدارية, وبذات لأن الشيء اللي كان لقيته يكون هناك وتجرب للمعنيين ده بقدر بيساعد كمان في التلمية الدائمة, وبذات في بعض من الناس يقولوا عندهم التراب أراضي, يقولوا عندهم البارسيل اللي هو التيرين, وبعد ده كمان خلاص مدام يتبمشوا بيسووا لها الأوراق الرسمية هم ما بيسووه, وده كمان قاعد بيسبب مشاكل مرة واحدة. الإدارة انت الدومين تطلب كمان من كل الناس خلي بيحترموا كمان القوانين اللازمة انت الجمهورية. مدى في البلاغ المدير العام حنا الدومين السيد جدي حسين. السادة المستمعين ومستمعات الكرام, أنا غادي وكياد قبل ما نواصل بالأغنية نجي في داخل الاستوديو, حاليا الساعة 7:40 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. زي ما تعرفوا السادة المستمعين وكدنا عن الخريف, نحجوا بس في الخريف, الخريف في بعض من الأماكن ده يا جماعة إذا كان بس المصبة مدة 30 دقيقة كدر بتمشي فوق ده مشكلة مرة واحد, بالذات في بعض من الناس اللي بيوتهم ما نقدر نتري فلان فلان أو كمان يعني كاركي كاركي في كاركي الوحدة القادة في بعض من الأرندوسما مشينها مشكلة. فنحن دايما ننبه الأخوان التشاديين بصفة عامة, وما بس هنا في نجمينا حتى في المدن الكبار سفري عندنا الأمت أي الميري ما كونسي حقهم دولو كل شيء, خلينا نحن ذات كله في البارسيل حقنا أي الكاري حقنا ده نسوي نظام. اليوم هنا في أي أرندوسيما تلقى ديليجي 4-5 ديليجي دول قاعدين, فأنا منستغرب الديليجي دول ده خدمتهم شنو يا جماعة؟ الديليجي دول عندهم خدمة, العمل اللي عندكم ده الشيف دي كاري والشيف دي كاركي دول بلامات دول كلها قاعدين بخدموا في تيت إدارتكم أنتو. نادو مدامت أنت جيت لقيت لك بيت جيت بنيتها وما أشبه ذلك, تراب في قدام بيتك ما تقدر تصبه, بيت بيته بكم ملايين تراب ما تقدر تصبه, مشكلة. نفس الكلام ده يوم الجمعة الفات كان هجينا فوق ونظرا لضيق الوقت ما قدرنا كملنا. هل بتنا الميري بس تجي لك في لب بيتك داخل تصب لك تراب ولا شنو؟ ده واحد. والتاني المجاري عن العلمي سفري الميري ذات كل ان ده بار عن الريسبونسابيليتي حقها, قاعدين بنشوفه السنة ده شيء اخر, نقول شنو شيء اخر كده وقت فوق لين وتيت لين واسود ام باودة قبل تحابة بقولوا هم قاعدين يكريه القانيفو, ووقت التشيف دول المنافر دول قاعدين بمرقو الميجي كمان بتم بيقبل داخل دوبل ترافاي. فعلى كل هال يا أخواني بلد ده بلدنا عن إحنا عن إحنا كتشاديين, خليه الشيء كان قاعدين بنسوده نسوه بصورة المطلوبة, ما بس خلال نخطو أجلنا نقوله لا الميري دي لا الميري ما تقدر تلحق لنا كلنا يا أخواني, والله ما تقدر تلحق لنا كلنا. شيل اليوم مثلا كومين واحد بس تلقى قريب إن ده عشر وكم كاركي, عشر وكم كاركي ده كاركي وادين دول ده كدر قادم في اللي أرندو سيما ده كله ما بتعرفه وفاهم بي. دونك أنا كمان داير الدليجي دول كل الدليجي يا أخواني أن إحنا خلينا ربط سلوبنا, هسا كان جيت في أرندو سما ده أي ما فجر ده دليجي دول قاعدين كاب بجو قاعدين بجو بجو ده يسوي شنو بس كهما عندهم أكت قاعدين بجو بيسوي خدمتهم قاعدين بنشوفهم قاعدين بجو بيسوي خدمتهم. فندورة كمان الأمل ده بتسوي أزيد من ده قبل الخريف ما بجي ده يلا شوفوا
زول انت ما دامت الله ان تقبيد لك بيت وما تقدر توخ ما من ده انت دلقي بس كان جيت قلت حي وكان ده بقدر بمرق بشاري ده نقدر نودوه علمي ده بقدر بمرق وكده زول الاخر ما بقدر بيسيء لك اي حاجه. فنطلب بس المفاهمه يا اخواني من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. خلوا مننا الناس في بعض من الاماكن اللي كان خلوها يخلوها سباس فيرت يخلوها عندها فوق الامل وما اشبه ذلك. تلقى في بعض من الناس عندهم شنو علاقه مع الناس انا الكادستر داخل هناك عندهم علاقه مع فلان وما علان. تلقى لك يعني ساك ازرق كرم بشيله تقول هو ده انسبكتر واحد ولا دريكتر واحد ولا شنو تاريخ كله اوراق انا خوما من التيرين دول وخوما من كيف زي جماعه التيرين ده كان نقول نسوف فوق كله والله ده بس ان ندسوا فوق يا اخواني ده بس ان ندسوا فوق. فنطلب كمان المفاهمه من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. وفي بعض من الناس واحد بيجي بيشيل لي قريب اكتار 10 ولا 20 اصل الشكل انت داير تعمل لك شنو ها شوفوا بس بكان الاكتار حق الزول واحد بس يقول انا عندي 5 اكتار عندي 10 اكتار ويبابر فوق ترى ها نو ما لا ريسمان جا شيت بليز ان ديزين ديكتار اي تو سا دونك اكتار ده لا تير ابارتيان ليتا ها تراب ده انا دوله انت النادو يدور لي بور واحد كل مالك انت تشيل لك كم كم كم كم كم هكتار. فعلى كل هال يا اخواني خلي نتحابب من بعدنا الشيء اللي انت الله انتك ده لاخوك ان شفت شيء تعبان ده انت التعاون عن البر والتقوى ولا تعاون عن الاسم والعدوان ادي لاخوك وشيفة والله الله ذاته كله بقدر يعني بيساعدك. فعلى كل هال يا اخواني ان احنا قاعدين في وقت عن الخريف نتمنى كمان من ربنا سبحانه وتعالى الله يرفع البلاء وينزل الشفاء والله كمان بيجيب لنا الخريف ده خريف آفي بدون أي مشكلة. الأوين الأول قاعدات تسوّن المديدة المدايد كترنا سووا وبذات الناس القاعدين برا بس في الحلال البرا دول ما شاء الله والله قاعدين بفضلكم أنتوا وبفضل حناء علماء حقنا دايما ايدينهم فوق. انت في الليل نايم لحد تعلم تلقى الشيخ تلقى امام راقد سبيت في ايدينا بس مسكين يا الله يا الله يا الله يا الله. فعلى كل حال كلنا خلي قريبنا يكون واعد ونتمنى الخير في بلدنا. اي واحد تخلي بيتمنى الخير في بلدنا تلقى بعض من الناس التليفون قاعد ده راقد في سريره رجلينا ده في اخوه خلت بكتب يلقى فوز انفورماسيون بس خلت بشيله كب بزغله في الريزو سوسيو ما بيدور فلان ده خلت بشيله فلان ده تك بخطه الشيء ما فوق بخطه فوق. فده كله يا جماعه الخير الله بمرق لنا من قلبنا كلنا كي. فنطلب المفاهمه من كل الساده المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. نمشي في مكرة الفن أكيدي ريغوبير في الهندسة السود وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. مساء الخير أسمة تنشمينا مساء الخير لكل المستمعين يوا الحاليا قريب بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد قوم بخالة هناك من هيجاليجي نقول لك بونسوار مساء الخير لك أنت ولكل أسرتك ولكل المستمعين والمستمعات الحاليا قريب بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد شيف دي كانتون جابورا اودا نقول لك مساء الخير لك انت ولكل ايالك الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. فامي ابدا شوش نتمنى لكم مساء الخير هناك من فرشه جوجوليه جراند سير مريم الشاعر محمد نقول لكم بونسوار يلا

مستمعات الكرام، هنا قديتشات نجي في داخل الاستديو، فنحت شيء كمان في بعض من المشاكل الأوين قاعدات بواجهوها. فنحن الرجال ذات كلها عندنا بارد ريسبونسابيليتي. سفري انت الراجل ده ما بس خلاص تقول تمشي تفتش وبس تدي الأكل وما أشبه ذلك. المرأة هي قاعدة في البيت مهما يكلف العمر، الشيء اللي انت الله عداك ليه ده خلي تكون صادق مع مرتك. تكون صادق شنو؟ ما بس خلاص نقول لك لا صادق ده إلا كل شيء هنقل انت قاعد تبي تلقنا وبين اليوم مشال اللي قل لك ألف ريال تجي تقول لا ما كده. في بعض من الأوين والله يا الحمد لله رب العالمين ماشين بشفاتة، ماشين بشفاتة كيف؟ اليوم كل شيء بيجي قاسي، كل شيء بيجي قاسي. أنين الرجال وكت نادم تجي تلقى تأكل حي إيه لا دي أنقرتك توخر ده، تشرب ألمي تقول حي سي ده حترى سفري القرز أنت مركت. لكن المرأة دي والله شغل السوطة فوق الله فوق ده يعرفها. اليوم كان كتير شغلنا ده فجر ده تنتي كان كتير 400-500 ريال، بس ده نادم الله أنتك 400-500 ريال. اليوم لحم كي لحماي كي بس بمية كلها ما في. زمان لحم ب30-30 كوم ترين ب20-35-30. ده أنا القاني بنهتز لكم ده أجوسيتي الله يرحمها بالجنة وكت بترسلني نمشي نساوك نفر ده 100 ريال ده نقدر نبيع هوت نبيع لحم نبيع كل شيء وخلنا نجي نجيبه. والله اليوم ده يالأوين ده الله يعينكم يا أمهاتي وأخواتي وزوجاتي. جينا باردة أن إحنا مقصرين. أنت الرجل ده مهما يكلف الأمر أنت فجر تمرك ما فيك سوي إيكونومي شيء، والإيكونومي ده ما بس خلاص إيكونومي هناك ده تقول تفتش لك يعني نيانجور ده الشيء ناس خلو زوان ده إنده نيانجور تربي ته سيلي هناك ده عشان ما ببكي ذاته كله وكت ندور ماشين تاونة ولا شنو ده خلاص تدي دهرك شيء قبل تتفلينا تمرق لك 10 ولا 20 تديا ده وكي الزمان. اليوم تمرق 1000 ريال ذاته كله زي ما ردت 20 ريال بس. الإيكونومي أورودا لا قدر الله شيء الله أداك ده شيء أنا أكل ده هوان كما في خطة خليها قط 100-200-1000-2000 ده أديها لمرتك دي خليه بقط اللي يبقى ما معروف يا أخواني. مرات الأوين قاعدات في البيت تستقبل ديفان وادين دل ده الأوين وادات لحد بمشن بشيلن يعني بشولو شنو دين حتى قبل بجو شاي ساكت ده ب50 ريال ولا بشاي هقة ما سكر هقة 50-60 مرة ما عندها في البيت تسوي كيف. فعلى كل هل يا أخواني مرات ده وقت الأوين يأكلوا شدر بقى يعني بزالوا ده عندهم ريزون. أني هنا كمان ما خلاص أنت تهز في فقر هناك ده خلاص تجي كمان كل تنزل للمرأة لا ما كده. أنت بس والله كان مرتك بس خليتها هي فرحانة وكل شيء تقول لك الله يحفظك وكل شيء إن شاء الله الله يديك. اليوم زول بس يمرق يقول لك أنا نجي كيف بقرز ده ما في حتى السرق ذاته كله ما بلقى. خلي ناس القادين بخدمه إلا شهر قبل بلقوا الرزق اليوم والله كان إيالك بس مبسوطين إن شاء الله أي شيء ده يكون لك عديل. فأنا كمان نطلب خلي الحياة الزوجية دي بتكون أم بيننا أم بين المرأة وأم بين الراجل دي يكون سمي. ها ما بس خلاص أوريتك كمان أنت المرأة اليوم أشياء خلت تقولي ها بابا يارو لا ما كده الفكون في سيكون أبير لي بار دي شوز. الشيء ده هو اللي سهي ده قائد سهي المرأة أنت كل تقولي في أوينيتك ما بس خلاص أنت كمان أنتوك يا تو كمان في أسبوع بس عندي قريب باري 3-4 دي المصيبة كمان أنتو الأوين ذات كلها. كان الراجل أنتاكو كمان عندك باري ده قريب 3-4-5 تسي فوق شنو باري إلا هنا قوالة وهنا شنو تستاذ وكل شيء بس ما نعرفه أديل حقك ولا شفنا. الوحدات ديل ده ما شاء الله بقول بلمن خلاص بلمه ده ببوء شيء للمرأة عشان ما إنداره خصبا أنها بشوله بمشي ببوء لها. فعلى كل هال نطلب المفاهمة يا إخواني لكل المستمعين والمستمعات
الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد في موجة 94.5. يلا نقول كذلك مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحالية قاعدين بصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد لكل الحبايب ولكل المستمعين. في بعض من الرجال حاليا خلاص أشن أشو خلاص الأوين كذلك الأشن وبعض منهم ده قعدت وكمان في الدبلاي العين كذلك القعدت في حلال البرة ده عندهم دبلايات دبلاي أنا ولا عندك يا ولا عندك الرجال كل تلقاهم يكيد قاعدين في دبلايتهم خلاص أكلوا إيشهم ده حي ونايمين ولا عندهم كي ولا عندهم كي أم ثلاثة هنتم تبزوا خلاص قاعدين ولا عندهم مشكلة ولا عندهم مشكلة. دونك على كل حال نتمنوا كمان الصحة والعافية القاعدين بشرب الشاي. أيضا نقول لكم إن شاء الله شكرا على حسن المتابعة وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا راديو تشاد كمين تقريبا.

يا سلام يا سلام، أكيد كثير من الناس قاعدين بيشربوا الشاي. أكدوا لنا قالوا بابيرو وتبقنا بارد على كل حال. أنتوا قاعدين تتعوا من هناك من جلفي. أمبسادير محمد علي من جلفي راجعنا كاميرون، نقول لك مساء الخير لك أنت ولكل أسرتك إن شاء الله، ولكل المستمعين والمستمعات. عبد الكريم عبد الله أيضا نتمنى لك مساء الخير، وكل الكاديين القادين تتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد دايرين نقعدوا معاكم، لكن المهندس قال لي يا بابا يا رو خلاص باقي لك بس إلا دقيقتين عشان تقول لا باي باي للمستمعين إن شاء الله. ميرسي بيان، شكرا. زي ما بقولوا باللغة الفرنسية لير سالير أبري لير سنبلي لير إلفو كونتر عليك لير إكزاكت. تايم إز تايم أفتر تايم إز نو تايم، الوقت تم وساعة دقت الإشارة بقت 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سموتو المناوات الغنائية، برنامج كيروكون الدين العظيم، نشرة الأخبار، مزامير لجمال عبد الناصر شيب أباكي. كل البرنامج ده في مراقبة بابا أبا دمي سايكو كالكال مون بابا مو نقول لك بونسوار جدي ريغوبير قايت في الهندسة، وعبد الهادي محمد صالح بابا يروينك في الريجي، انا الريسيت كمان البيتي فرير رحامت. اعزائي المستمعين والمستمعات، فنتمنى ان تقضوا احلى فتره مع زميلي الجران فرير بنان سيلايو، بجي اقول لكم سبا بونجور بونسوار بنان كما سوون بيدا ان شاء الله تجي. اوكي، على كل حال خلينا كمان نلم معكم في وقت قريب، والمسامعه لكل المستمعين، ونجمعنا غدا كده مع سلامه تيات اردو وقيلوا بعافيه.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. تستعد العاصمة أنجمينا هذه الأيام لاستضافة أعمال الدورة العادية للجنة الوزارية للاتحاد النقدي لدول وسط أفريقيا. أهمية هذه الدورة ومهام اللجنة نتابعها في هذه الورقة. تعد اللجنة الوزارية الجهاز التنفيذي المسؤول عن رسم التوجهات الكبرى للسياسة النقدية المشتركة والإشراف على عمل الاتحاد النقدي الذي يضم 6 دول تستخدم الفرنك سيفا في منطقة إفريقيا المركزية. وتضم اللجنة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، حيث تمتلك كل دولة صوتا واحدا، بما يعكس الطابع التشاركي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والنقدية. وتتمثل أبرز مهام اللجنة في تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضمان انسجامها مع السياسات النقدية التي يقودها بنك الدول الإفريقية المركزية، بهدف الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز متانة النظام المالي ودعم التكامل النقدي بين دول الإقليم. كما تشرف اللجنة على توجيه عمل البنك المركزي من خلال اعتماد ميزانيته والمصادقة على استراتيجيات إدارة احتياطات النقد الأجنبي ومخاطر الصرف، إضافة إلى تعزيز موارده المالية. وخلال اجتماعاتها الدورية تدرس اللجنة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول السماك ومستوى احتياطات النقد الأجنبي وآليات إعادة عائدات العملات الأجنبية، فضلا عن تقييم الآفاق الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط. وتتابع اللجنة كذلك برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية. ويجمع المراقبون على أن اللجنة الوزارية للاتحاد النقدي لدول وسط أفريقيا تمثل بمثابة الحكومة السياسية للاتحاد النقدي، إذ توفر الإطار الاستراتيجي الذي تستند إليه مؤسسات المنطقة وفي مقدمتها بنك الدول الإفريقية المركزية والهيئات الرقابية، من أجل الحفاظ على استقرار الفرنك سيفا وتعزيز سلامة القطاع المصرفي ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية في دول المجموعة. أعلن وزير التجارة والصناعة فانغا ماتيو جيبولو عن إغلاق 4 من الشركات المنتجة للألبان، وذلك عقب عملية المراقبة والمراقبة التي قام بها مركز مراقبة جودة المواد الغذائية. وحول هذا فقد التقى حسن موسى حسين ببعض المواطنين وتناول معهم هذا الشأن، وعد التقرير التالي.
2: في إطار الإجراءات الرامية لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواد الغذائية للمواطنين لهذا الصدد، أعلن وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغا ماتيه في 10 يوليو 2026 بإغلاق بعض الشركات المنتجة للألبان بالعاصمة أنجمينا، والتي تم دراستها من قبل مركز مراقبة جودة المواد الغذائية. هذا وبعد استكمال عملية المراقبة قرر إيقاف الشركات العاتية من التسويق والعمل، وهي شركة تامي زبادي، زبادي قزا، لذة زبادي، زبادي قمر. وعن معاناة هذه الشركات المنتجة للألبان يعبر لنا بعض المواطنين عن انطباعاتهم.
3: اليأور ده نبوء ده شربوه بأي شيء، لكن فيها شيء واقف فيه بسبب خطورة للناس. ده أنا كمل اللبن الشوكولاكا قام ده كتير، ده أنا والله كمل، أنا بنفسك شفته مرات بنادونا قال تعالوا بأرخص تمن ندوكم، لكن ده ما هو، ده ناس الماء بعرفوه ولا الماء قارين ده بيشوفوا قايل، لكن ما عندك ما بهجوا.
4: لكن ناس كان ياور مش اللبن ما أدلة ياور بين قتك كيف كيف في خشم كل ما أدلة ده على القياس للناس أمراض.
5: شغل هذه المفردة بقى يسبب لنا أمراض وجه كلوي زائد مسران جاربتن وجه قلب، هذا بس يسبب لنا أمراض. ونطلب من الحكومة شغل خليه تروح شف في الدورية شنو الميري خليه شو لخدمتهم.
2: من جانبه منسق جمعية المدافعين عن حقوق المستهلكين يحيى السجيم أشاد بهذه البادرة التي قامت بها السلطات المعنية من أجل الحفاظ على صحة السكان.
6: ياورت ده ما هو بروديم أساسا ده بلبن، واللبن ده يعني بروديم البلين سنسيبل جرم ده حس بس يعتاكله بنده ويأسس أمراض كتير للإنسان. وده أننا نشكره كتير وزارة ما يقوفوا فيه لبن بيز وفي علمي يعني أي برودوي القاعد في بوات كونسيرف خليه يعني تو كنترول حقه يشوفه كاليتي حقه يشوفه داتنا إسبيراسيون وكل شيء عشان الشركات اللي بيجيبوه ما عندهم كل بفكروا قدر في تشات كله عندنا يعني وزارة قاعد يفكر للدفاع عن المستهلكين.
2: البروفيسور عبد السلام تيجاني محاضر بكلية العلوم البشرية بجامعة إنجمينة تحدث عن النظافة والبيئة التي تساعد العمال في صناعة الألبان.
7: اللبن هو يعني غذاء مهم جدا لأن فوق البروتين وفوق الكالسيوم يعني للإزام من المفروض نشرب اللبن، لكن الطريقة اللي بنتج فوق اللبن والمأكولات الآخر لازم يكون طرق صحية. يعني العمال ذات يحترم قوانين النظافة، لبن بعد ما ركبوه وبرد وسووا يعور لازم يقعد يعني في فريجو، وحتى في النقل كلها بطريقة جيدة يكون في يعني درجة حرارة ده 4 أو 5 أو 6. الجهات المختصة في الحكومة ذاتها هم كلها يعني سوء توعية دربوا كل العمال في الانتربريز اللبن وكل المأكولات الآخر لازم ينتجوا بحالة صحية جيدة في شان يحاموا لصحة المواطن.
2: ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الحكومة التشادية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية والتعقد من مطابقتها بالمعايير الجودة والسلام، بما يسهم في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
1: ترأس الأمين العام لمقاطعة أسونغا محمد إيسا أبكر بمدينة أدري مراسم افتتاح المستودع الإقليمي لتوزيع الأدوية في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز الأمن الدوائي بالولايات. أبو بكر موسى النورين.
8: في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي وتحسين وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين، تم افتتاح المستودع الإقليمي للتوزيع العدوية بمدينة أدرا من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك بحضور السلطات الإدارية والصحية وعدد من الشركاء في القطاع الصحي. واستهل الحفل المسؤول القطاع الصحي بعدرا محمود عادم بكلمة ترحيبية أكد فيه أهمية المشروع في دعم المنظومة الصحية وتحسين وصول الأدوية إلى المواطنين. بدوره أكد مندوب الصحة بولاية والداي عبد المحمود شين أن افتتاح المستودع يعطي تنفيذا لسياسة وزارة الصحة الحادفة إلى التقرب الخدمات الصحية من المواطنين، مشيرا إلى أن المستودع يضم كميات من الأدوية الأساسية والملتزمات الطبية والحد من النقص الإمدادات. من جانبه أوضع الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا أبكر أن المستودع سيسهم في توفير الأدوية الأساسية والملتزمات الطبية لنحو 18 مركزا صحيا، داعيا إلى الالتزام بقنوات التوزيع الرسمي لضمان جودة الخدمات الصحية. واختتم الحفل بإعلان رسمي عن افتتاح المستودع الإقليمي بعدرا. من عدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وصل وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة أمينه العام الولائي لولاية إنادي الشرقية بغير حمد شيرا، وصلوا إلى محافظة مردي وذلك بهدف التنصيب الرسمي لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للأمانة العامة للحزب بالمقاطعة. عباس بكر مصطفى.
9: وفد سياسي رفيع المستوى يقوده الأمين العام الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية نيدي الشرقة بجرا حامد تيرا ورفاقه المناضلون والمناضلات يصلون إلى محافظة مردي جونا للتنصيب الرسمي لأعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة مردي، وقد حظي الوفد باستقبال شعبي مميز. وفي الساحة العامة لمردي جونا بدأت مراسم الحفل بكلمة من الأمين العام النائب الثاني حليفة فاضل إدريس، ملفتا انتباه المناضلين بقوله حان الوقت للعمل والتعبئة العامة لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن نبقى متحدين ملتزمين متكاتفين ونكون السفراء لقيم السلام والتضامن والديمقراطية والمسؤولية والتقدم لصالح حزبنا. ومن ثم قرأ المناضل عثمان عبد الرحمن مرسال قرار تنصيب الأعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة بمحافظة مردي البالغ عددهم 15 عضوا، يتقدمهم محمد خميس ونصبهم رسميا رئيس البعثة بجراحام تييرا. عقب ذلك قدم برنامج الحزب.
10: حزب يعمل من أجل رفاهية اجتماعية والاقتصادية لكل المواطنين.
9: بهذا قد تجول الأمين العام الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية إنيدي الشرق بجراحام تييرا كل المحافظات الستة بهدف تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. مرد جونا عباس بكر مصطفى للإذاعات الوطنية التشادية.
1: عقدت منسقة الدعم والمتابعة لولاية حجر لميس أشتا صالح الدمان اجتماعا موسعا مع الفاعلين المحليين والقيادات التقليدية لهدف سير الوقوف على سير العمليات الميدانية ومعالجة المعوقات في إطار الجولة الختامية للتعداد السكاني العام الثالث. يوسف موسى محمد.
11: في إطار الجولة الختامية لتقييم أعمال التعداد العام الثالث للسكان والسكن، حطت المنسقية الإقليمية رحالها بمدينة المساقط عاصمة محافظة حراز البيار، حيث ترأست أشطة صالح دمان المنسقة الدعم والمتابعة لولاية حجر لميس اجتماعا موسعا مع الفاعلين المحليين والقيادات التقليدية للوقوف على سير العمليات الميدانية ومعالجة المعوقات. وفي مستهل الاجتماع قدم إدريس حسن المشرف على التعداد في المقاطعة تقريرا مفصلا عن الصعوبات التي واجهت الفرق الميدانية أثناء أداء مهامهم، داعيا إلى إيجاد حلول عملية تضمن استمرار العمل بوتيرة أسرع للتعويض عن أي تأخير. من جانبه أشاد المنسق بالمقاطعة التعداد بشار شنكو أحمد بالجهود الكبيرة التي تبذلها التنسيقية مؤتمنا تعاون الزعماء التقليديين الذين كان لهم أثر واضح في تقدم العمل، وأوضح بأن الإنجاز الإجمالي في المحافظة قد تجاوز 81% حتى الآن. وفي كلمته شدد محافظ محافظة حراز البيار أبكر جمع هلكي على الأهمية الاستراتيجية للتعداد، معتبرا أنه ليس مجرد عملية إحصائية بل أداة أساسية للتخطيط التنمية المستدامة وتحديد احتياجات المواطنين وتوجيه السياسات العامة بشكل دقيق وفعال. وفي ختام اللقاء وجهت المنسقية الإقليمية السيدة أشتا صالح دمان نداء حثيثا إلى جميع المكلفين بالإحصاء، دعتهم فيه إلى مضاعفة الجهود واستمرار الأيام المتبقية لإنجاز المهام المطلوبة مع الحرص على الدقة والشمولية في جمع البيانات. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.